0: منذ مئات السنين كانت الحكايات الشعبية تروى على ضوء القناديل وتنتقل من جيل إلى جيل، حكايات تحمل حكمة تغلفها الأساطير، تلونها خيالات الجدات.
1: لفان ولفاق وشر تعدان وتعداك
2: نبيه زاي حلوة جديدة، هذا المهم.
3: أكثر الحكايات الشعبية السعودية انتشار في المملكة العربية السعودية هي حكايات السعلوة، وهي كثيرة ومتوزعة ومتنوعة.
0: في كل بيت عربي هناك قصة تبدأ بكان يمكان وتنتهي بحكمة، لكن أقاليم شبه الجزيرة مثلها مثل بقية الأقاليم العربية نسجت أيضا قصصا صاغتها اللغة وفصلتها الكلمات. مؤتمر لغوي في جامعة سعودية تناول السردية القصصية للحكاية الشعبية، كما يوضح الصحفي السعودي سعد الحربي.
4: قامت جامعة إسلامية أعمال المؤتمر الدولي للغة العربية والعلوم التطبيقية تمكين وتكامل لتعزيز استخدام التقنية وتطويرها في اللغة العربية. كان من ضمنها أحد البحوث المميزة التي تدل على التماسك النصي للحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى. من ضمنها كانت حكاية السعلوة التي اشتهرت في المجتمع الخليجي، تتحدث عن قصة خيالية لكنها كانت سردتها الباحثة من جانب تحليلي وتطبيقي عن آليات التماسك النصي في الحكاية الشعبية وعدم تغيير النص رغم استخدام التقنية.
0: الباحثة والأكاديمية المتخصصة في اللغويات من جامعة حفر الباطن عيدة بنت حمدان تعطي ملخصاً لدراستها حول الحكايات الشعبية.
3: خلصت دراستي إلى أن الحكاية الشعبية السعودية هي مكون ثقافي أصيل يحمل أبعاد اجتماعية وتربوية ويسهم في نقل القيم والعادات عبر الأجيال ويعكس ملامح الحياة البيئية والاجتماعية في المجتمع السعودي.
0: وحول تأثيرات التقنية الحديثة قالت الباحثة السعودية إن الذكاء التقني يقف عاجزاً أمام وصف المجتمعات ذات الخصوصية العالية.
3: الذكاء الاصطناعي كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها كنصوص، يحللها، يفهمها، يولد نصوص مماثلة، لكنه يفتقد البعد الثقافي والاجتماعي لهذه الحكايات.
0: وتبقى الحكايات الشعبية جسر يعبر الماضي بالمستقبل، ماض لا زال وقعه حاضرا في القيم والتقاليد. أحمد الديحاني، الرياض، منتقل الدولي.

0: موجز الأخبار مع لميس زين الدين.
1: أهلا بكم مستمعينا. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد طهران على المقترح الأمريكي، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن المقترح الإيراني يتضمن مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، كما يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات، كما إنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. إلى التطورات الميدانية في الخليج، إذ قالت الإمارات إنها اعترضت طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، في حين نددت قطر من جهتها بهجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن انطلقت من أبوظبي في المياه القطرية. إلى ذلك أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي. في لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في الجنوب. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوته ضربت أكثر من 20 بنية تحتية في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله، قال الحزب من جانبه إنه شن أكثر من 20 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في جنوب البلاد وعند الحدود، خصوصا بمسيرات. في سوريا اتهم القضاء المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب بجرائم قتل وتعذيب، كما اعتقال تعسفي، ترقى إلى ما وصفه بجرائم حرب ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، تنتهي اليوم الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين موسكو وكييف في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين في شأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعلن الجانبان تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. تحت عنوان أفريقيا إلى الأمام، تنطلق اليوم في نيروبي القمة الأفريقية الفرنسية التي تستمر ليومين. القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة أفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. نهاية هذا الموجز.
2: شكرا لميس.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية. زياد، فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الأوروبية عاد إلى الواجهة من جديد في ظل تهديدات إدارة دونالد ترامب. ما هو تأثير رسوم ترامب على قطاع السيارات الأوروبي؟
5: أحييكم وأحيي المستمعين الكرام. التأثيرات متوقعة على قطاع السيارات الأوروبية أعتقد ستكون كبيرة واسعة. الشركات الأوروبية تعتبر السوق الأمريكي واحدة من أهم الأسواق حول العالم نتيجة الربحية التي يمكن تحقيقها داخل هذا السوق وحجم المبيعات التي تحققها الشركات الأوروبية في سوق مثل السوق الأمريكي. وهنا نتحدث عن شركة فولكس فاجن، شركة مرسيدس، بي ام دبليو، أودي، وكذلك بورشة. التنافسية هنا تركز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هي ربما السيارات الفاخرة وعالية الجودة. رفع الرسوم الجمركية في هذه الحالة سيؤدي إلى تخفيض أو تقليص هوامش الربحية بالنسبة للشركات الأوروبية، وهذا ما يدفعها إما عن تنازل واضح عن حصص في مسألة الربحية أو رفع الأسعار بالنسبة للمستهلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فيه نوع من المخاطرة بفقد حصص سوقية مهمة لتلك الشركات. الكلفة هنا لا تتعلق فقط بكلفة السيارات المباعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بتشابك سلاسل التوريد التي تعتمد عليها تلك الصناعات بالنسبة لقطع الغيار والمنتجات وغيرها من مواد تأتي من مناشئ عدة في آسيا وفي الأمريكتين، المكسيك على سبيل المثال. وبالتالي كل هذه السلسلة ستتعرض إلى إعادة هيكلة بالنسبة للكلف، بالنسبة للمنتجات، وحتى لجودة القطع التي تستخدم في تلك الصناعة. أما الشركات التي تملك مصانع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الشركات ستكون بمنأى عن التأثر بالرسوم التي تفرض على السيارات الأوروبية ولا سيما السيارات الألمانية.
4: زياد، هل سترتفع أسعار السيارات الأوروبية في كل الأسواق أم فقط في السوق الأمريكي؟ وهل هناك احتمال أن تصل هذه الزيادة للأسواق العربية؟
5: بطبيعة الحال السوق الأمريكية ستكون الأكثر تأثراً وبشكل مباشر نتيجة فرض الرسوم الأمريكية على قطاع السيارات الأوروبية. المستهلك الأمريكي سيكون أمام فقد للخصومات وربما الأسعار التي كانت تقدم له خلال الفترات الماضية، وسيفقد الكثير من الامتيازات المالية في جانب الحصول على أسعار تنافسية للسيارات الأوروبية. في أوروبا والأسواق الأخرى ربما ستكون هناك زيادة لكنها لن تكون تلقائية ولا مباشرة، لكنها قد تظهر على شكل ارتفاع في أسعار السيارات المباعة في تلك الأسواق لتعويض عندما تقوم تلك الشركات والمصانع الأوروبية بالتعرض إلى ضغوطات سعرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها قد تتجه لرفع أسعارها لبعض الموديلات في بعض الأسواق لتعويض الخسارة التي تتكبدها داخل السوق الأمريكية. كذلك الحال بالنسبة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، قد يكون هناك بعض الارتفاعات التي قد تكون ملحوظة في الأسعار نتيجة محاولة الشركات المصنعة الأوروبية لإدارة مسألة الربحية والتسعير حول العالم وإضافة بعض العبء المالي على بعض القطاعات وبعض الأسواق الأخرى لتوازن مسألة خسارة العوائد أو حتى مستوى الربحية في السوق الأمريكية. لكن بشكل عام المستهلك الأمريكي والسوق الأمريكية هي ستكون المتأثر الأكبر في هذا الجانب.
4: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
4: مونتي كارلو الدولية منها تواصلنا الاستماع إلى هذه الفترة الصباحية بفقراتها المتنوعة، ومن ضمن هذه الفقرات فقرة الاستهلاك والتسوق. هي اليوم عارضة واختارت أن تتوقع عند الارتفاع الحاصل على مستوى أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى ريتا منذ ثلاثة أعوام.
2: هكذا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أفريل نيسان الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الزيوت النباتية نتيجة حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وأوضح ماكسيمو توريرو أن ارتفاع تكاليف الطاقة زاد الطلب على الوقود الحيوي مما أدى إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية. وسجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفاعا بلغ 1.6% عن شهر مارس الماضي، في حين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية واللحوم، بينما انخفضت أسعار السكر بفضل توقعات وفرة الإمدادات العالمية.
6: صباح الخير، توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة والعشرين في تاريخ النادي الكتالوني، وذلك بعد حسمه لمواجهة الكلاسيكو والقمة أمام الثاني في ترتيب العام الغريم ريال مدريد بهدفين دون رد. مباراة دخلها برشلونة دون مقدمات وسجل مبكرا في مناسبتين في أول ثلث ساعة عن طريق ركلة حرة مباشرة الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة، وهدف ثاني لفيران توريس في الدقيقة الثامنة عشرة. انتهى على ذلك النصف الأول مع مجموعة من الهجمات الخطيرة التي كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة لأصحاب الأرض. من جهة تميز ريال بالمرتدات مع سرعات إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور في غياب الفرنسي كيليان مبابي المصاب، فيما لعب في وسط الملعب تشواميني وكامافينجا رفقة الإنجليزي جود بيلينغهام، في غياب القائد فالفيردي بسبب إصابة الرأس التي تعرض لها على إثر مشاجرة مع تشواميني. في النصف الثاني هدف الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 62 ألغي بسبب التسلل ومشارك العائد من الإصابة رافينيا، والهولندي دي يونغ على الانتصار يحسم برشلونة والكلاسيكو على الكام نو منذ انطلاق أعمال الصيانة على الملعب في 2023، وثاني كلاسيكو يحسم من خلاله اللقب في الليغ منذ ريال مدريد موسم 1931-32، لقب ثاني على التوالي للمدرب الألماني هانزي فليك مع برشلونة. فليك الذي حضر اللقاء على الرغم من تلقيه خبر وفاة والده قبل المواجهة بيوم، وتم تخصيص دقيقة الحداد وقفة قبل اللقاء. البرشا يحسب اللقب قبل 3 جولات من نهاية الموسم. في الليغا أيضا بالأمس تعادل للثالث فياريال بهدف لكل مع 15 مايوركا. فالنسيا فاز بهدف على بيلباو. في دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطأ أرسنال خطوة عملاقة نحو اللقب الأول منذ 22 عاما بعد الفوز على أرض وسام في الديربي بهدف دون رد لقاء لحساب الجولة 36. هدف جاء في الدقيقة 83 على طريق البلجيكي تروسار من تمريرة القائد أوديغارد الذي دخل بديلا في المواجهة. من جهته تمكن كالوم ويلسون من تسجيل هدف التعديل وسام في الدقيقة 95 لكنه ألغي بتدخل الفار حكم الفيديو المساعد باحتساب خطأ على الحارس دافيد ريا. الحارس الإسباني تصدى لهدف محقق من قبل البرتغالي ماتيوس فرنانديز في مواجهته في الدقيقة 78. ريا الذي أمن القفاز الذهبي للعام الثالث على التوالي كأفضل حارس مرمى في البطولة الإنجليزية. على الفوز يعود أرسنال الفارق 5 نقاط أمام مان سيتي الثاني في الصدارة. إذن أرسنال على الانتصار في آخر مباراتين على أرض بيرلي الأسبوع المقبل وفي الجولة الأخيرة على أرض كريستال بالاس لتحقيق اللقب. من جهة يملك المطارد المباشر سيتي 3 مباريات الأربعاء مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس ومواجهة بورنموث ومن ثم يختتم على أرض أمام ستون فيلا. في الدوري الفرنسي لكرة القدم الأسبوع 33 قبل الأخير من نهاية الموسم وانتصار باريس سان جيرمان المتصدر على ضيف بريست بهدف دون رد في دقيقة 83 على طريق الفرنسي ديزير دو. البي اس جي يعيد فارق النقاط أمام الثاني لانس إلى 6 نقاط ويدخل لقاء الأربعاء المؤجل أمام الثاني من أجل تحقيق اللقب حيث يتقدم البي اس جي على مستوى الأهداف. بالأمس خسارة ليون على أرض العاشر تولوز بهدفين مقابل هدف ويقتلع بالتالي ليل المركز الثالث الموالي المباشر إلى دوري الأبطال بالفوز بهدف على أرض موناكو السابع. ليل يبتعد بفارق نقطة أمام ليون. من جولات الأمس أيضا فوز رين بهدفين مقابل هدف على باريس اف سي وتعادل أنجي مع ستراسبورغ بهدف لكل وربعية لورنيو على ميدز وفوز لمارسيليا بهدف على أرض لوافر بفضل الإنجليزي غرينوود ويصعد مارسيليا لنقطة 56 في المركز السادس. في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأسبوع 36 وانتصار سادس كومو على أرض فيرونا بهدف دون رد وخسارة ميلان على أرضه من السابعة أتلانتا 3-2. روما فاز ب3 أهداف على أرض بارما الذي سجل هدفين. اللقب حسمه إنتر ميلان بالتتويج 21 بالسيريا آ. في ألمانيا البطولة التي حسم لقبها بايرن ميونخ في جولة الأسبوع قبل الأخير انتصار يونيون برلين 12-3 على أرض العاشر ماينز لتصبح بالتالي ماري لويز إيتا أول مدربة تحقق انتصار في البوندس ليغا. انتصار لهامبورغ ب3 أهداف مقابل هدفين على فرايبورغ. إذن انتهت أخبار رياضية للقاء.
0: إذن كانت هذه النشرة الرياضية مع صدام صديق والخبر الأبرز كما استمعتم هو تتويج برشلونة على حساب بالدوري الإسباني ولكن كان لذلك هذا التتويج الذي كان شبه مؤكد لكن كان له طعم خاص لأن الفوز أتى مساء أمس في نيوكامب على الخصم والغريم التقليدي ريال مدريد بثنائية دون رد. ابقوا معنا صباح مونتي كارلو الدولية يتواصل معكم دائما. إنها الآن 6:43 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس و7:43 أيضا بتوقيت نيروبي في كينيا حيث يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا البلد ويشارك اليوم في القمة الفرنسية الإفريقية.
3: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: جدناي إيسا بروكي إدويتشي

0: Mwasi Moindo.
1: Solo na yo yanzoto e luko la malasia jandite.
0: J Balvin, Ryan Castro et DJ Snake.
2: Monte Carlo Dualia.
3: Tonto, mica tonto.
4: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
5: ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعدما حذرت إيران فرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
5: المدونة ومدونة اليوم هي سناء العرش.
6: في المدونة السابقة تحدثت عن موضوع العتة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وفي حاجتنا لمراجعتها لأن العلم تجاوزها. أتصور أن موضوعا كهذا قد يثير الكثير من الجدل، لأنه يمس الحياة الجنسية للنساء بعد طلاقهن أو وفاة الزوج الأول. لكن من بين أكثر التعليقات التي جعلتني أبتسم ببعض الشفقة هي تلك التي كانت تتحدث عن أثر يتركه كل رجل عبر منيه في رحم المرأة، وأن هذا الأثر أثبتت الدراسات أنه لا يختفي إلا بعد انتهاء مدة العدة بالضبط، وأنه إن لم يختفي هذا الأثر وتزوجت المرأة حسب دراسات علمية في الجامعات الأمريكية تصاب المرأة بعدة أمراض. سبحان الله، لا أحد طبعا يوافين بهذه الدراسات العلمية، لكنهم يصدقونها. فهل يختفي هذا الأثر بعد انتهاء عدة المطلقة وهي 3 قروء؟ ومع اختلاف التيارات الفقهية حول المقصود بثلاثة قروء، أهي 3 حيضات أو 3 أطهار؟ فمع أيهما يختفي أثر مني الزوج؟ أم أنه يختفي بعد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام؟ وماذا عن عدة الحامل وهي عند وضعها؟ هل إذا أنجبت في اليوم الموالي لوفاة زوجها يختفي أثر منيه من رحمها؟ وهل تؤثر الولادة القيصرية على هذا الأثر؟ عجيب أيضا كيف أن البعض يستحضر حزنها على زوجها المتوفي أو بعد طلاقها ليبرر العدة، علما أن الرجل شرعا وقانونا يستطيع أن يتزوج غداة طلاقه أو وفاة زوجته. أفلا يحزن هو؟ حتى أننا في المغرب لدينا مثل شعبي يقول إن الرجل يخطب زوجته الثانية من بين المعزيات. والحقيقة أن حزنها المحتمل هو أمر يخصها، فهل سنؤثره بالقانون؟ إذا كانت الزوجة تعيش حالة حزن بعد طلاقها أو وفاة زوجها، فهي نفسها لن تفكر في الزواج. أما إذا قررت أن تعيد التجربة، فالقانون يفترض أن يحمي حقوق جميع الأطراف بحلول من ضمنها كشف الحمل المبكر أو حتى تحليل الحمض النووي لتأكيد النسب. أما أن نقرر في حياة امرأة ونصادر اختياراتها بحجج كانت مفهومة منذ قرون لكن العلم تجاوزها كالعدة مثلا، فهذا أمر نحتاج جديا لمساءلته، لأننا لن نؤثر الحزن بالقانون، ولأن موضوع أثر المني في الرحم خرافة أو خصاص في النظافة. سناء العاجي الحنفي.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
4: سؤالنا الأول إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
7: نعم، القمر موجود في برج الحوت ورح يفضل فيه اليوم وبكرة. أما بالنسبة للزوايا ما عناش غير زاوية واحدة، هي بين الشمس والمشتري سيكستاين يعني 60 درجة، وهي حصلت أوردي الساعة 3:15 بالفجر. هاي الزاوية تعطينا أو تمنحنا قدرة على القيادة ونظرة إيجابية متفائلة للحياة. واليوم ما عناش خلو مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في الحوت مثل اليوم بكرة، المشاعر عنا بتكون فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، واليوم مناسب كمان للزراعة وقص الشعر لإطالتي.
4: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
7: مع مزيد الأسف الحمل لما بيجي القمر على الحوت هذا بيت المتاعب بالنسبة له، فمطلوب منه هاليومين اليوم بكرة يطور روحه أثناء التعامل مع الآخرين، ما يعصب على كل صغيرة وكبيرة، بيشوف الأمور تتحرك ببطء من حواليه. ننساش أنه عنده المريخ، المريخ هو من ناحية إيجابية بيشحنه بالطاقة، ولكن لما يشوف الأمور ماشية ببطء بيخليه يعصب ويندفع في تصرفاته. لازم يكون صاحي أكثر في التعامل مع الآخرين، ويحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل. بتم إشي بارز إيجابي، أجواء رومانسية دافية.
4: هل الثور أفضل من الحمل اليوم؟
7: جسمانيا نعم، هذا كلام صحيح، الثور أفضل بكتير من الحمل، وعنده اليوم نشاط اجتماعي، عمله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن يكون صديق من فترة طويلة ما شافه، أو يتعرف على أصدقاء جدد ضمن حفلة أو مناسبة سعيدة. مناسب كمان للثور اليوم يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبنلاحظ أنه مولود برج الثور عنده قدرة على التفكير واتخاذ القرار الصائب.
4: شو عنده اليوم الجوزاء؟
7: الجوزاء تركيزه راح يكون على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له إذا كنت تبحث عن عمل الفرصة متاحة، إذا بتشتغل بشكل حر مستقل بدك تعمل تغيير جذري على طبيعة عملك، كمان هذا اليوم مناسب. بالنسبة للي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، يحافظ على الإنجازات الموجودة، يدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ كمان على الجوزاء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
4: كيف أجواء السرطان؟
7: أجواء فيها حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اتصالات مع مسافات بعيدة كمان. سرطان التجار منهم عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، اللي بيتابع قضية قضائية وبيصدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحه. اللي بيتابع كمان موضوع الهجرة، الأمور بتتحرك بشكل إيجابي، وسرطان مليان طاقة ومليان نشاط.
4: في شيء هيك بارز عند الأسد؟
7: نعم، الأسد أكتر شيء أموره المالية المشتركة هي اللي عم تشغل فيه، فبنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. أهم شيء بنقول للأسد دير بالك هون، لأنه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكتر، لاحتمال الأكبر صحته هو. بتم عنده أشياء ممتازة، أنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواء رومانسية كمان دافية.
4: شو الجديد عند العذراء؟
7: الجديد عند العذراء ارتاح من ضغط العمل اللي كان عنده مبارح أو الامبارح، واليوم مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج، لأنه شفنا فيش خلو مسار، بإمكانه يتمم هاي الخطبة أو زواج، وممكن كمان يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. وبنلاحظ أنه الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
4: ميزان،
7: الميزان بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هوني أول شيء القمر انتقل إلى بيت الصحة والعمل، تاني شيء الشمس موجودة في موقع مش كتير مناسب إله، العمل رح يتراكم وهذا بيضغطه من ناحية صحية، إذا ينظم وجباته الغذائية، يأخذ القسط الكافي من الراحة. من ناحية ثانية إذا في حد من مواليد الميزان بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وكمان أجواء رومانسية بتم دافية.
4: كيف أمور العقرب اليوم؟
7: العقرب عنده رغبة شديدة في هذا اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحقيقة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. يوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد برج العقرب بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بس نصيحة ما يبالغوا في تجربة حظهم المالي بأوراق اليانصيب، ما فيش فايدة منها.
4: القوس
7: بيكون مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية. الفترة مناسبة تماما هذا اليوم لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو مثلا يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء. أفراد العائلة بتعاونوا معه. مولود برج القوس بهاي الفترة أجواء رومانسية حلوة، بس نصيحة غالية يديروا بالهم على صحتهم، لأنه الشمس بعدها موجودة في بيت الصحة والعمل.
4: شو المميز عند الجدي؟
7: أكثر شيء منلاحظ عند الجدي قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية طبعا للدراسة والمطالعة، جسدية سفر تنقل، لكن هذا أغلب لمسافات قصيرة. ممكن يكون عندهم امتحان أو مقابلة، إذا كانوا مستعدين نسبة النجاح عالية. بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم يستفيدوا كمان في عمليات البيع. ومنلاحظ على مواليد برج الجدي إنه هاي الفترة عم بيساعدهم في ممارسة نشاطات أدبية.
4: الدلو
7: مركز على الميزانية، في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في أنهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة لمولود برج الدلو، هاي الفترة ممتازة من ناحية رومانسية. وكمان بنلاحظ على مواليد برج الدلو الأمور البيتية والعائلية عم تشغل فيهم، أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
4: يبقى لنا الحوت بطل الأبراج.
7: الحوت مر عليه يومين كان تعبان والأمور كانت ماشية على عكس ما يرغب، لكن امبارح المساء صار في تغيير إيجابي، وبالتالي اليوم وبكرة مع وجود القمر عندهم يستغلوا الفرصة، إضافة إلى وجود الشمس كمان في برج الثور. هاي عوامل إيجابية بتساعدهم في مواجهة مشاغلهم، إنجاز قسم كبير من هذا العمل، بيستفيدوا ماديا. بيلاحظوا إنه شعبيتهم في تصاعد، الحواليهم بميلوا للتعاون معهم.
4: إبراهيم، معي رسالة اليوم من نادر من رام الله، مولود بتاريخ 6/1/1992 الساعة 6:30 الصبح. بيسأل عن العمل والمال وبده لمحة عن شخصيته.
7: نعم، نقول لنادر أنت البرج عندك الجدي والطالع الجدي كمان. بالنسبة للعمل، خلال شهر حزيران الشهر الجاي، وفي فرصة كمان جاية من 10 أيلول حتى نهاية شهر أيلول. بالنسبة للمال، في هذا الصيف في شهرين حلوين عنده، شهر تموز وآب، لكن بشهر تموز راح يكون في نفقات متصاعدة، آب أفضل منه. هذا المال منين بيجي؟ من شراكة أو تعويض أو قرض. بالنسبة لشخصيته، عنده قدرة على القيادة، نظرته للحياة إيجابية، عنده دماغ قوي، يلتقط بسرعة أي فرصة متاحة، عنده استقرار وإخلاص عاطفي، قوة الحدس الموجودة عنده بتساعده في مجال عمله، نشط لكن بيوزع نشاطه في أكثر من اتجاه. وبصورة عامة بحب أقوله أنه عنده خارطة جيدة تخلو من الزوايا السلبية.
4: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
7: اخترت موديل وممثلة فرنسية اسمها ليتيسيا كاستا.
4: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
4: باي باي.
7: باي باي.

0: السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار: قمة إفريقية فرنسية في نيروبي اليوم وغدا لأول مرة في دولة ناطقة بالإنجليزية. ماكرون يؤكد أن حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا انتهت. ماكرون يأمل في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر منتقدا المواقف السياسية الداخلية التي تسببت في الكثير من الضرر لكلا البلدين. ترامب يرفض رد إيران على مقترح السلام الأمريكي. إثر التحذير الإيراني من رد حاسم وفوري على فرنسا وبريطانيا، ماكرون يقول إن المهمة المطروحة في هرمز هي لتأمين الملاحة بتنسيق مع إيران. اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشن هجمات ضد مدنيين في ثاني أيام الهدنة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد وطبع صباحكم. أكد الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون مساء الأحد في نيروبي أن حقبة مجال النفوذ نفوذ بلاده في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، مبررا بذلك اختياره كينيا الناطقة بالإنجليزية لعقد القمة الفرنسية الأفريقية الرئيسية الوحيدة خلال فترة رئاسته. قمة تبدأ اليوم. لميز زين الدين.
3: القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار وتمثل علامة فارقة في العلاقات بين فرنسا وإفريقيا. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة إفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. وستشكل هذه القمة فرصة لإظهار التزام البلدين كما الدول الإفريقية بتسريع الاستثمار المشترك، كما تطوير وتمويل حلول عملية للتحديات المشتركة كتعزيز النظم الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين الوصول إلى الطاقة والاتصال. تحت شعار إلهام وتواصل، يعرض اليوم الأول من القمة مشاريع ومبادرات يقودها القطاع الخاص، أما اليوم الثاني فسيخصص في معظمه لتمويل التنمية والتحديات العالمية. كما ستتناول القمة تحديات السلام والأمن. وعشية القمة قال ماكرون إن حقبة مجال نفوذ بلاده في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، منتقدا المجلس العسكري الحاكم في مالي إذ اعتبر أن الأحداث الأمنية الجارية في البلاد تظهر أنه لم يتخذ القرار الأمثل بمطالبته بانسحاب الجيش الفرنسي.
1: وفي كينيا أعرب الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون عن أمله في أن تشكل الزيارة التي أجرتها مؤخرا الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو إلى الجزائر بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين. لنستمع إلى الرئيس الفرنسي.
4: واجبي هو الدفاع عن مصالح الفرنسيات والفرنسيين التي تتمثل في إقامة علاقات سلمية وبناء مع الجزائر. يجب أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وأن تسمح لنا بإيجاد حلول لجميع القضايا. لقد تسببت الأشهر الأخيرة بأضرار كبيرة لكل من الجزائر وفرنسا، وليس من مصلحتنا الاستمرار في هذا النهج واعتماد موقف يمليه منطق السياسة الداخلية. أملي من خلال اتباع نهج براغماتي هو التوصل إلى حلول تتسم بحس المسؤولية مع الجزائر، إنسانية أو متصلة بالهجرة أو بالأمن، وكذلك في المجالين الاقتصادي والإقليمي.
1: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. في المغرب تم العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا في جنوب المملكة أثناء مشاركتهما في مناورات الأسد الأفريقي 2026 بعد بحث استمر أسبوعا. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأعادت الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان أطلقتا الحرب في 28 من شباط فبراير عادت التذكير بأن الخيار العسكري يبقى مطروحا رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نحو شهر. تقرير مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
5: بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول الرد الرسمي إلى الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، جاء رد الفعل الأمريكي قوياً وحاسماً. لخصه الرئيس ترامب بالقول هذا غير مقبول كليا. وكتب الرئيس ترامب على منصته: لقد قرأت للتو الرد من الذين يدعون تمثيل الإيرانيين، الرد لا يعجبني وهذا غير مقبول كليا. ولم يرشح الكثير عن مضمون الرد الإيراني الذي تأخر ليومين، وكان الرئيس ترامب قد ادعى في السابق أن إيران قد وافقت على معظم الشروط الأمريكية على وضع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الاشتباكات لفترة 30 يوما يتم خلالها التوصل إلى صفقة شاملة. وكان الرئيس ترامب قد أصر في أكثر من مناسبة على حصول الولايات المتحدة على أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهو طلب تعتبره طهران تعجيزيا. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: ترامب يناقش يومي الخميس والجمعة المقبلين مع نظيره الصيني تشي جين بينغ قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية في الوقت الذي يدرسان فيه تمديد اتفاقية المعادن الحيوية. إيرانيا ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه رسمية أن المقترح الإيراني يتضمن مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على المضيق، كما يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وأنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسميها أن القول أن إيران اقترحت تخفيف تركيز بعض اليورانيوم على التخصيب لديها ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المهمة في إيران لم تكتمل ولن تنتهي الحرب بدون إخراج اليورانيوم من إيران بطريقة أو بأخرى، ملمحا إلى تفضيله العودة للقتال. جاء ذلك إثر مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو بحث فيها الرد الإيراني، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
6: بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي هاتفيا في الرد الذي سلمته إيران وتبعات ذلك. مصادر إسرائيلية قالت إن نتنياهو يجتهد في محاولة إقناع ترامب بضرورة العودة للحرب على إيران ولو بشكل خاطف لضرب أصول الطاقة فيها، ما قد يحملها على العودة للمفاوضات وتقديم تنازلات. نتنياهو تحدث للإعلام الأمريكي وقال إن المهمة لم تنجز في إيران بعد، وهناك ضرورة لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران بطريقة أو بأخرى وإيجاد حل للتهديد البالستي ودعم الوكلاء في المنطقة من قبل طهران. على جبهة لبنان تستمر عملية تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، حيث سجلت المزيد من الإصابات من بينها حرجة في صفوف الجنود الإسرائيليين بانفجار مسيرات عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة نهاية الأسبوع في واشنطن. وعلى جبهة غزة تتهيأ إسرائيل لتوسيع حجم عملها العسكري وشن غارات في ظل حديث عن ضوء أمريكي أخضر محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. وأعلنت بريطانيا أنها ستترأس مع فرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع نحو 40 دولة بشأن مضيق هرمز. ماكرون شدد على أن فرنسا لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية إلى مضيق هرمز. نشير في هذا الملف أيضا إلى أن السلطات الإيرانية أفرجت بكفالة عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 ونقلت إلى مستشفى في طهران لتلقي العلاج. أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان أن القوات الإسرائيلية استحدثت موقعا سريا في صحراء النجف واستخدمته خلال الحرب التي أطلقتها مع الولايات المتحدة على إيران، مؤكدين تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. باسل محمد مراسلنا في بغداد. باسل، هذه القضية أثارت جدلا في بغداد، ماذا في تفاصيلها؟
7: حسب معلومات القيادة العسكرية العراقية في الرابع أو الخامس من شهر آذار مارس الماضي، أي بعد 4 أيام من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قام راعي عراقي بإبلاغ قيادة عمليات محافظة النجف الواقع جنوب بغداد عن عمليات إنزال لقوات عسكرية غير عراقية في منطقة صحراوية، وهذه المنطقة واقع بين محافظتي النجف وكربلاء بالتحديد في المنطقة الممتدة بين 3 أودية. بعدها قررت القيادة العسكرية العراقية إرسال قوات استطلاع إلى المنطقة الصحراوية المستهدفة. عندما وصلت القوات العراقية تعرضت لقصف جوي أدى إلى مقتل عسكري عراقي وجرح آخرين في وقتها، وهذه المعلومات وردت في بيان رسمي عراقي. هي منطقة قريبة باتجاه الحدود الأردنية والسعودية. القيادة العسكرية العراقية قالت في الساعات الأخيرة ردا على تداول المعلومات، قالت إنها أجرت عمليات مسح ولم تعثر على قوات ومعدات عسكرية سواء لطرف إسرائيلي أو أمريكي في صحراء العراق.
1: باسل محمد مراسلنا في بغداد متحدثا هذا الصباح في فقرة مباشر مع مراسل. في لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون هذا الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب البلاد. تأتي هذه التطورات قبيل جولات محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 14 و15 من الشهر الحالي، بينما خلف التصعيد المستمر منذ أذار مارس الماضي نحو 2800 قتيل وأكثر من 1.6 مليون نازح لبناني. ريبورتاج تيريز جدعون من بيروت.
8: يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع تكثيف الطيران المسير الإسرائيلي الغارات على عدد من البلدات بينها القليلي ودير قانون وقلويل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والمسعفين وسط حالة نزوح متجددة تشهدها القرى الجنوبية باتجاه بيروت.
9: يعني لو الدولة محترمة خالص من الآخر كانت توقف موقف صح، اعتداء داخلي قبل الخارجي.
10: بتمنى أن تروق هالحالة.
8: بالتزامن مع المواجهات المتصاعدة تسود الضاحية الجنوبية لبيروت حالة من الهدوء الحذر مع استمرار القلق بين السكان، فيما تحمل زينب الحكومة اللبنانية المسؤولية على وقع المسيرات التي لا تغيب عن أجواء المنطقة.
11: عم يقتلوا الأطفال، عم يشردوا النسوان، روح شوف العالم نايمة على الطرقات، بعدنا نحن لوين رايحين؟ هي دولة فاشلة.
8: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى اعتراض صواريخ وهدف جوي مشبوه فوق منطقة العمليات في الجنوب. ورد الحزب بتنفيذ 3 عمليات عسكرية شملت استهداف آليات ومواقع إسرائيلية. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: تدخل الهدنة في أوكرانيا يومها 3 والأخير وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بخرق وقف إطلاق النار، هذا وقد أثرت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر التي قال فيها بأنه يفضل المستشار الألماني غيرهارد شرودر كوسيط لإنهاء الحرب، أثارت جدلا في ألمانيا. منصف سليمي.
12: بالنسبة لي شخصيا فإن المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية السيد شرودر هو الأفضل. عبارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تلقى أصداء إيجابية في برلين. حكومة المستشار فريدريش ميرس رفضت اقتراح بوتين ووصفته بأنه عرض زائف وجزء من استراتيجية الروسية هجينة، كما قال مصدر حكومي في برلين، مضيفا أن ألمانيا وأوروبا تعتبر خيار التفاوض غير موثوق به إذا لم تغير روسيا شروطها، وأول اختبار لمصداقية موسكو سيكون تمديدها لوقف إطلاق النار. رفض اقتراح بوتين جاء حتى على لسان متحدث من حزب شرودر الاشتراكي الديمقراطي، ويعزو مراقبون الاعتراضات الواسعة على شخصية شرودر كوسيط في حرب أوكرانيا والعلاقة مع أوروبا مردها إلى علاقات الرجل الوثيقة مع بوتين وعمله لسنوات لصالح شركات طاقة روسية. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: نشرة 7 صباحا من مونتي كارلو انتهت. تذكير بأبرز عناوينها: قمة أفريقية فرنسية في نيروبي اليوم وغدا لأول مرة في دولة ناطقة بالإنجليزية، ماكرون يؤكد أن حقبة النفوذ الفرنسي في أفريقيا انتهت. ماكرون يأمل في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر منتقدا المواقف السياسية الداخلية التي تسببت في الكثير من الضرر لكلا البلدين. ترامب يرفض ورد إيران على مقترح السلام الأمريكي. إثر التحذير الإيراني من رد حاسم وفوري على فرنسا وبريطانيا، ماكرون يقول إن المهمة المطروحة في هرمز هي لتأمين الملاحة بتنسيق مع إيران. واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشن هجمات ضد مدنيين في ثاني أيام الهدنة التي تنتهي اليوم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: لنتعرف عليها ريتا في أفريقيا، والبداية
0: من الخرطوم. الطقس مشمس بشكل عام، الحرارة 43 درجة. القاهرة مشمس أيضا، الحرارة 35 درجة. في نواكشوط الطقس مشمس بشكل عام، الحرارة 27 درجة. الرباط مشمس، الحرارة 21. جزائر العاصمة مشمس بشكل عام، الحرارة 23 درجة. تونس العاصمة غيوم، الحرارة 23 درجة. في طرابلس ليبيا الطقس قائم جزئيا، الحرارة 24. وأخيرا دكار مشمس بشكل عام، الحرارة 24 درجة.
1: قراءة في الصحف الفرنسية فيما يلي مع أمل بيروك. البداية أمل من صحيفة لوموند التي نقرأ فيها أن أزمة هرمز كشفت عن الأهمية الاستراتيجية للمضائق بقدر ما كشفت عن هشاشتها.
13: نعم، هذه أشار كاتب المقال إلى أن الصراع في إيران أبرز هشاشة المضائق البحرية الحيوية التي تمر عبرها التجارة العالمية وتحركات العسكرية، موضحا أن أي اضطراب في هذه النقاط الحساسة يمكن أن يعطل سلاسل الإمداد العالمية ويرفع أسعار الطاقة ويؤثر على الأمن الدولي، ما يزيد المخاوف من اندلاع حروب مضائق في المستقبل، حيث تصبح السيطرة على الممرات البحرية سلاحا لا يقل أهمية عن القوة العسكرية التقليدية. الكاتب اعتبر أن المضائق يمكنها أن تتحول من مجرد نقاط عبور استراتيجية إلى أدوات ابتزاز سياسي مباشر في صراعات كبرى تتجاوز الإطار البحري نحو توازنات إقليمية ودولية أوسع.
1: الصحف الفرنسية أمل سلطت الضوء أيضا على جولة ماكرون الإفريقية، ونبدأ من لفيغارو التي وصفت القمة وكأنها وصية سياسية لإيمانويل ماكرون.
13: توقف الكاتب في هذا المقال عند رئاسة الرئيس الفرنسي لهذه القمة بشكل مشترك، خاصة وأنها تنظم لأول مرة في كينيا، وهو بلد بعيد عن موجة العداء لفرنسا التي تهز منطقة الساحل، حسب تعبير الكاتب الذي يرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه نحو توسيع دائرة الشراكة مع دول إفريقية بعيدا عن الإرث الاستعماري السابق في القارة السمراء. كما تحمل القمة طبعا جديدا، إذ يتركز معظم النقاش فيها على الملفات الاقتصادية بدلا من القضايا السياسية والأمنية التي كانت تطغى على النسخ السابقة. نقرأ في هذا المقال أيضا أن باريس اتجهت نحو تبني الخيار الدبلوماسي الوحيد الممكن في الوقت الراهن، سياسة تقوم على تحفظ بل وأحيانا الصمت. فالدبلوماسيون الفرنسيون، يقول الكاتب، يكتفون اليوم بالحديث علنا عن ملفات توافقية مع تجنب أي انتقادات تتعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
1: صحيفة لوبينيون أمل تهتم بالعلاقات الفرنسية الجزائرية وترى فيها عودة غريبة إلى الوضع الطبيعي.
13: والكاتب يقول إنه من المنطقي أن تخرج أزمة العلاقات بين باريس والجزائر بعد بادرة حسنية من الجزائر، ولكن العكس هو ما حدث تماما حسب تعبير الكاتب. مهرجان صنع في فرنسا، هكذا وصف الكاتب التغير أو الانقلاب في العلاقات بين البلدين، حيث عاد السفير الفرنسي إلى الجزائر، ويبدو أن السلطات الفرنسية تتعامل اليوم مع الجزائر بشكل طبيعي، لكن العودة إلى الوضع الطبيعي لا تبدو بالضرورة خبرا إيجابيا عندما يكون هذا الطبيعي، يقول الكاتب، قائما على اختلالات وتوترات مزمنة في العلاقات بين البلدين.
1: أجهزة الاستخبارات في مالي متوقفة عن العمل منذ 4 سنوات الاجراءات حسب صحيفة ليبراسيون امل.
13: يروي احد الضباط الماليين لصحيفة ليبراسيون تدهور اداء الوكالة الوطنية لامن الدولة التي اصبحت منشغلة بشكل مفرط بالدفاع عن المجلس العسكري الحاكم وابتعدت بشكل كبير عن العمل وتحقيق داخل الاوساط الجهادية اسلوب ادارة مادي بوكوني. يقول هذا الضابط ادى الى انقسام داخل الجهاز من الداخل. ويضيف الضابط أن هذا الهوس بالتهديدات المحتملة انعكس في أساليب وصفت بالخشنة، كما أن تسييس عمل الجهاز أدى إلى إهمال العمل الاستخباراتي البشري داخل الوسط الجهادي، رغم أنه يعد الركيزة الأساسية في أي حرب غير مباشرة. الضابط المالي الذي تحدث لصحيفة ليبراسيون شدد أيضا على أن كوني ماديبو كوني لم يكن يمنح أي أهمية للاستخبارات البشرية، خاصة إذ كان يركز أو تركيزه منصبا على حماية النظام أو على مصالح مرتبطة بقطاع الذهبي بدلا من تطوير العمل الاستخباراتي الميداني.
1: ونختم أمل هذه الجولة في الصحف الفرنسية بموقع ميديا بارت مع ريبورتاج بين النيجر ليبيا تشاد تعايش هش عند المثلث الحدودي.
13: أشار كاتب المقال إلى أن هذه المنطقة تشبه مثلث برمودا جيوسياسي، حيث يبدو الاستقرار فيه هشا ومهددا في أي لحظة، وذلك وسط تقلبات أمنية وسياسية موضحا أن جنوب ليبيا مثلا عانى خلال السنوات الأخيرة من ضعف نسبي في سيطرة السلطات الرسمية في طرابلس وكذلك من السلطات الموازية في بنغازي، وقد شكل هذا الوضع تاريخيا منطقة عبور وتصدير غير رسمي خصوصا للوقود نحو النيجر وتشاد. يقول أحد المهربين لصحيفة إن كل شيء تغير منذ أكثر من عام، إذ لم تعد التوازنات الجيوسياسية كما كانت في السابق، ما أدى إلى إعادة تشكيل طرق التهريب والتجارة غير الرسمية في سياق إقليمي أكثر اضطرابا وتشددا أمنيا. ويشير الكاتب إلى أن جميع المصادر التي تم التواصل معها، المصادر الليبية طبعا، أكدت أن سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، وتزايد تأثيرها على مسارات الحركة والتجارة خاصة عبر الحدود.
1: شكرا أمل بيروك.
2: مباشر مع مراسل.
1: أثارت المعلومات المتداولة التي أكدت قيام إسرائيل بإنشاء موقع عسكري سري في صحراء العراق خلال الحرب الأخيرة ضد إيران أثارت غضب السلطات العراقية، كما أفرزت ردود أفعال سياسية وأمنية عراقية. لمتابعة تداعيات وانعكاسات هذا التطور معنا مراسلنا في بغداد باسل محمد. صباح الخير باسل.
7: صباح الخير هادي.
1: بداية باسل، هل من معلومات لديك حول مكان الموقع الإسرائيلي العسكري السري الذي أنشئ في الصحراء العراقية؟
7: نعم هادي، يعني حسب معلومات القيادة العسكرية العراقية، في الرابع أو الخامس من شهر آذار مارس الماضي، أي بعد 4 أيام من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قام راعي عراقي بإبلاغ قيادة عمليات محافظة النجف الواقع جنوب بغداد عن عمليات إنزال لقوات عسكرية غير عراقية في منطقة صحراوية. هذه المنطقة واقع بين محافظتي النجف وكربلاء، بالتحديد في المنطقة الممتدة بين 3 أودية، هي وادي الأبيض ووادي الفياضة ووادي الهبارية. بعدها قررت القيادة العسكرية العراقية إرسال قوات استطلاع إلى المنطقة الصحراوية المستهدفة. عندما وصلت القوات العراقية تعرضت لقصف جوي أدى إلى مقتل عسكري عراقي وجرح آخرين في وقتها، وهذه المعلومات وردت في بيان رسمي عراقي. طبعا المنطقة التي نزلت بها قوات غير عراقية هي منطقة قريبة باتجاه الحدود الأردنية والسعودية، ولذلك تقييم الأجهزة العراقية الأمنية والعسكرية رجحت فرضية أن تكون قوات إسرائيلية وليست قوات أمريكية في حينها. القيادة العسكرية العراقية قالت في الساعات الأخيرة ردا على تداول المعلومات التي أكدت وجود موقع عسكري إسرائيلي سري أنشئ في الصحراء العراقية، قالت أنها أجرت عمليات مسح ولم تعثر على قوات ومعدات عسكرية سواء لطرف إسرائيلي أو أمريكي في صحراء العراق.
1: طيب محمد، وما الذي أغضب الجانب العراقي من المعلومات التي أكدت قيام إسرائيل بإنشاء موقع عسكري سري في صحراء العراق؟
7: هو يعني هناك أكثر من سبب هذه، يعني وفق تقييم وزارة الدفاع العراقية قبل ساعات، أكثر ما أغضب الحكومة العراقية أنه تم طرح الموضوع على اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية. طبعا هذه اللجنة هذه هي أصلا مكلفة ببحث كل القضايا العسكرية.

0: أخبار الثقافة ويا مع كريتا. بداية مع هذا الخبر، منتج إيطالي يتوج بأول جائزة صانع التغيير تقديرا لدعمه السينما العربية والعالمية.
1: نعم، أعلن مركز السينما العربية اختيار المنتج التنفيذي الإيطالي فانسون بونيو للفوز بأولى نسخ جائزة صانع التغيير تقديرا لدوره في دعم وتطوير السينما العربية والعالمية. ومن المقرر تكريمه خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية في دورته العاشرة، والذي يقام في 16 مايو على هامش فعاليات سوق الأفلام ضمن مهرجان كان السينمائي. ويعتبر بونيو من أبرز الداعمين للسينما المستقلة، حيث أشرف على صندوق السينما العالمية التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وساهم في تمويل أفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، كما لعب دورا مهما في فتح المجال أمام السينما العربية للوصول إلى الجمهور العالمي من خلال دعم أعمال مخرجين عرب حققت حضورا نقديا بارزا في المهرجانات الدولية.
0: دائما ريتا مع أخبار الفن السابع. غدا انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور نجوم عالميين.
1: نعم، تنطلق غدا فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته 79 بحضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية، بينهم كيت بلانشيت وخافيير باردام وجون ترافولتا، وسط أجواء تطغى عليها القضايا السياسية والحروب العالمية. ويشهد المهرجان منافسة قوية على السعفة الذهبية بمشاركة مخرجين بارزين مثل بيدرو ألمودوفار وجيمس غراي، إلى جانب أسماء صاعدة في السينما العالمية، كما تتناول عدة أفلام أحداثا تاريخية وسياسية.
0: بالحديث ريتا عن الأحداث التاريخية، ماكرون يصادق على قانون إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان الاستعمار.
1: صادق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على قانون جديد يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة طال انتظارها من دول إفريقية، كما رحبت بها الصين. ويتيح القانون للحكومة الفرنسية إخراج القطع الفنية من الملك العام بموجب مرسوم حكومي، من دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة، مما يسرع عملية الاسترداد. ويشمل القانون الممتلكات التي جرى الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، أي خلال فترة الدولة.
2: قصص حياة من الجزائر مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
1: ونصل الآن إلى قصة حياة، وقصة حياة اليوم من الجزائر من توقيع هبة سلطوح.
0: بين رنين الأوتار ورائحة الخشب العتيق تسكن في قلب الجزائر حكاية تتجاوز حدود الموسيقى،
1: وهي قصة خالد شافة.
3: في غرفة وسط العاصمة الجزائرية لا تسمع آلات موسيقية فحسب، بل تحفظ ذاكرة وطنية كاملة. خالد شافة ليس مجرد حرفي، بل هو وارث حكاية عائلية ارتبطت بصوت المندول، تلك الآلة التي صممت لتعبر عن روح فن الشعب الجزائري منذ أيام عمده الحاج محمد العمقة.
4: صنع هذه تصنيعات المنبوط لأنها بلا ما فكنا من عار خلقنا الدنيا هذه، ديجا لقينا الوالدين تاني يخدموا في هذه الصنعة والاتولي قدام الدار.
3: لم يختر خالد هذه الحرفة، بل ولد داخلها في عائلة لا تنقل المهنة فقط، بل تنقل معها أذنا وذاكرة وسرا.
4: من نهار بنادم بدأ يددش، بدأ ورفد حطبة وصمر هذه ولصق هذه وهذه. بعد كي كبرنا شوية ولا بابا يتعنى يقول لك قنصي هادية دير هادي طلع خيوط لهاد الآلة.
3: هكذا بين ندى الأب ونظرة الطفل بدأ إرتو ينتقل.
4: 98 اللي بديت هاد الصنعة اسمها سيريو، من هذاك الوقت لدوك راني في هاد الصنعة.
3: بالنسبة لخالد، صناعة الآلة هي رحلة من القلق الجميل، فكل قطعة خشب لها شخصيتها وكل وتر له مزاجه الخاص.
4: كنا نصنع آلة ونسمع شغل نتقلق فتاس نسمع الصوت تاعها، انا على بالي ابي بريك فاش راح يخرج، وكل حطبه واش مادلك صوت سمعت نقعدوا دائما مشوقين كيفاش راح يخرج.

0: الصوت هذا يعني.
1: لكن هذا الشغف يصطدم بواقع المريخ، فالمواد الأولية نادرة جدا.
0: عندنا صعوبات بزاف باش نصيبوا الماتيير بريمير، ما كاش كيما الحطب وميجيبوه لنا في الكابا من فرنسا من اسبانيا، واللي يكون عنده صنعة لازم يعيش منها، إذا ما يعيش منها يطلقها.
1: وسط إغراءات المادة وزمن السرعة الذي دفع الكثيرين لترك الحرفة، اختار خالد زرع نفس البذرة في جيل جديد لضمان ألا يصمت هذا الصوت أبدا.
0: أنا دوك عندي وليد أختي اللي نعلم فيه، هما دابيا لو كان يكونوا ليه حبوا يتعلموا مدابيا نتبع هذه الصنعة باش يبقى التراث هذايا في الجزائر.
1: بين الخشب والصوت وبين العائلة والتاريخ يوصل خالد الشفا كتابة فصول حكايته، حكاية رجل ندر حياته ليبقى المندول هو لسان حال الجزائر. هبة صندوق الجزائر، إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: إلى فقرتنا الأخيرة في صباح مونتي كارلو،
1: وهي النشرة العلمية مع
0: إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه للإرث العلمي الذي تركه الطبيب والمترجم النابغة حنين بن إسحاق عبر المخطوطات. شيخ المترجمين في العصر العباسي والطبيب حنين بن إسحاق برع في ترجمة المخطوطات اليونانية والسريانية إلى العربية، ما حافظ على المعرفة اليونانية القديمة وسهل نقلها لاحقاً إلى أوروبا. في العام 2025 صدرت في مجلة كوجنت أرتس أند هيومانيتيز ورقة بحثية ساهمت بكتابتها دلال الزعبي مع باحثين آخرين من جامعة الشارقة. طالت الورقة البحثية هذا مضمون مخطوطة كان ألفها في القرن الثالث هجري حنين بن إسحاق، وتحمل عنوان في العين 207 مسائل. هذه المخطوطة التي قامت جامعة الشارقة بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية هي رسالة مبتكرة في طب العيون، تضمن أسئلة وأجوبة صححت مفاهيم خاطئة حول تشريح العين وطبقاتها وعضلاتها. حالياً تستكمل الباحثة دلال الزعبي من جامعة الشارقة كتابة أطروحتها التي ستناقشها مطلع العام المقبل، كاشفة عن مستجدات بشأن مخطوطة في العين 207 مسائل. حنين بن إسحاق الذي عاش في القرن التاسع ميلادي ترعرع بين أهل الحيرة في العراق وسط عائلة تؤمن بالمذهب المسيحي النسطوري، وتعلم في مدرسة جندي سابور المدرسة القديمة للطب والحكمة في بلاد فارس. مخطوطة في العين 207 مسائل هي تكملة لعشرة أعمال أخرى لحنين بن إسحاق، إذا ما علمنا أن جميع أعمال هذا المترجم النابغة تعتبر علامة فارقة في تاريخ الطب الإسلامي والغربي. من مكتبة قطر الرقمية حصلت دلال الزعبي على نسخة من مخطوطة في العين 207 مسائل التي يحتفظ بها أساساً أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية. تفصيلاً لما تضمنته هذه المخطوطة من شروحات تشريحية للعين، قالت دلال الزعبي:
3: مخطوطة في العين 207 مسائل تحتوي على ثلاث مقالات علمية. هذه الثلاث مقالات علمية مختصة في طب العيون. استطاع حنين بن إسحاق أن يقدم تعريفاً للعين على اعتبار بأنها آلة للنظر. أيضاً حدد بها طبقات العين، واستطاع أن يقدم لنا عدداً وشرحاً لمسميات هذه الطبقات، بالإضافة إلى أنه ذكر أيضاً أن العين تحتوي على ثلاث رطوبات موجودة أيضاً في العين. بالإضافة إلى طبقات العين ورطوبات العين، استطاع حنين بن إسحاق في هذه المخطوطة أن يظهر لنا عضل العين ويبين بأن الدماغ هو الذي يتحكم بحركة هذه العضلات المتحكمة في حركة العين. حنين بن إسحاق بيّن لنا بأن العين تحتوي على سبع طبقات، وهذه السبع طبقات ثلاثة منها توجد أمام الطبقة الجليدية، فاعتبر حنين بن إسحاق أن الرطوبة الجليدية هي أنفع هذه الرطوبات لأن البصر يتواجد بها، وحدد طبقات العين بأنها سبع طبقات، ثلاثة منها خلف الرطوبة الجليدية وأربعة منها أمام الرطوبة الجليدية. الطبقات التي توجد خلف الرطوبة الجليدية هي الطبقة الصلبة والطبقة المشيمة وطبقة الشبكية، في حين أن الطبقات الأربعة المتواجدة أمام طبقة الرطوبة الجليدية هي العنكبوتية والعنبية والقرنية والملتحمة. العلم الحالي هو لم ينفي وجود هذه الطبقات، ولكن يقوم على دراسة هذه الطبقات على أنها استركتشر، هو بناء، ولكن لا يوجد تحديد بأنها فقط سبع طبقات. فهم يدرسوا الشبكية على أنها أساس النظر، يدرسوا القرنية، يدرسوا الملتحمة، فقط هو structure one by one، ولكن لا يتم دراستها بالشكل كما بيّنها حنين بن إسحاق بأنها 7 طبقات. وهنا تجب الإشارة علينا إلى أن حنين بن إسحاق كان مطلعا على العلوم الأخرى وأراء العلماء الآخرين، فحدد بأن هنالك اختلاف ما بين العلماء في القرن 3 هجري وما قبله قد يكون على تعداد هذه الطبقات، فمنهم من قال بأنها 6 طبقات، فلم يعتبر الشبكية طبقة.
2: لقد أثرى حنين بن إسحاق اللغة العربية بمصطلحات طبية دقيقة تعبر عن المعنى، وما زالت مستخدمة إلى يومنا، من قبيل مصطلح القرنية ومصطلح شبكية العين.
4: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: وهكذا مستمعينا نأتي إلى ختام صباح مونتي كارلو لهذا اليوم. ريتا،
1: دقائق أو أقل من دقيقة ونكون مع موجز إخباري جديد مع نميز زين الدين، وبعد ذلك طبعا ننتقل إلى الكافيشو،
0: ونحن موعدنا يتجدد غدا صباحا في تمام الرابعة.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء ريتا.

0: تمام الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. استبقت يوم الغد تمام الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز الأخبار مع لميس زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. تنطلق في هذه اللحظات القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي تحت عنوان أفريقيا إلى الأمام وتستمر ليومين. القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة أفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. وعشية القمة قال ماكرون إن حقبة مجال نفوذ بلاده في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، وأنه لا يريد إخفاء الصعوبات مع الدول الأخرى باختيار كينيا الناطقة بالإنجليزية، منتقدا المجلس العسكري الحاكم في مالي إذا اعتبر أن الأحداث الأمنية الجارية في البلاد تظهر أنه لم يتخذ القرار الأمثل بمطالبته بانسحاب الجيش الفرنسي. في ملف الشرق الأوسط، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد طهران، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن المقترح الإيراني يتضمن مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، كما يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات، كما إنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. إلى التطورات الميدانية في الخليج، إذ قالت الإمارات إنها اعترضت طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، في حين نددت قطر من جهتها بهجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن انطلقت من أبوظبي في المياه القطرية. إلى ذلك أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي. في لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في الجنوب. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ضربت أكثر من 20 بنية تحتية في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله، قال الحزب من جانبه إنه شن أكثر من 20 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في جنوب البلاد وعند الحدود. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك خلال مقابلة مع قناة أمريكية. نتنياهو رفض الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة. نهاية الموجز، والآن موعدكم مع كافي شو.
1: شكرا لميس زين الدين.
3: كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطري.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل لكل مستمعينا ومستمعاتنا. صباح الخير لك يا غادة.
1: أهلا نعمات، وبكل الأصدقاء المستمعين معنا عادل في هذه الساعة الأولى.
0: صباح الخير عادل. غادة، إلى أين اليوم؟
1: اليوم بناخدك على كل أنحاء العالم، شو رأيك بقى؟
0: والله حلو،
1: بس الفكرة يعني
0: جولي حول العالم.
1: فكرة كتير مهمة. تعرفي نحن بدأنا بالصيف باستثناء باريس، لمبارح شهدت عاصفة غير شكل.
0: تحكي ليش مبارح؟ أول مبارح بدأ من أول مبارح، بس مبارح بس أنا طلعت من البيت.
1: السبت كان صيف، الأحد كان شتاء. بس الحقيقة بتعرفي محاولات عم تزداد الحرارة، عم بيكون في حر أكتر. الصيف صرنا
0: مش عارفين
1: عم حتى يعني ما عم نتمنى كتير يجي الصيف أو كتير كبير. سأتحدث عن شجرة الشعلة.
0: ما هي هاي الشجرة؟
1: شجرة الشعلة أو بالأجنبي اسمها البونسانيا، اللي هي إذا بتنظري لي يعني لازم تشوفيها على الكيفية. بتفتح زهور وشجر وأوراق كتير ملونة. مش مهم نحكي عنها، عن جماليتها.
0: نعم.
1: إضافة إلى جمالها، بتمثل بنية تحتية حيوية، محطات تبريد طبيعية قد تواجه ظاهرة الاحتباس الحراري. شو قصة هالشجرة؟ من غابات مدغشقر.
0: جيت على
1: غابات مدغشقر الاستوائية، أتت من هناك. هي رحلة تاريخية وغزت حدائق وشوارع العالم. ارتفاع يصل إلى 12 متر، وبأغصان تمتد أفقيا بتشكل مثل ظلال للي عم بيمروا مثلا من تحتها. الحقيقة هي صحيح جمال، ولكن بتزهر بالظروف القاحلة ومستمد قوتها من قدرة عجيبة على التكيف مع أشعة الشمس المباشرة.
0: يعني
1: أهمية هذه الشجرة اللي هي الآن العالم كتير مهتم فيها، إنه بتتكيف مع التغير المناخي.
0: نعم.
1: أولاً بتأكد الدراسات البيئية وجودها كتير أصبح مهم بالتخطيط العمراني لضرورة اقتصادية وصحية. أولاً في وجود أشجار تظليل حول المباني.
0: نعم.
1: بتعطي مثل يعني ظل أحياناً. تقدر كنا عم نحكي إنه ممكن كيف المي المبردة بتبخ. هي بتعمل هيدا الشيء كمان. ويعني أول شيء إذا كنت بمنطقة فيها كتير هيدا الشجر، بيقل استخدام المكيفات الكهربائية. إذن أنت عم تخفضي استهلاك الطاقة.
0: جميل.
1: عم تقللي نسبة التلوث بالمدن، يعني امتصاص الكربون.
0: نعم.
1: الشجرة كمان ليش عم بيقولوا استثمارها كتير مفيد؟ لأنه بتعيش من 40 إلى 60 عام، فيعني شيء رائع جدا.
0: إذن من الناحية البيئية ومن الناحية الاقتصادية
1: والاقتصادية كله. وبتقدر. نعم. كمان حتى قدرة عالية على تحمل نقص المياه.
0: جميل.
1: وحتى التنوع البيولوجي، هي مأوى ومصدر للغذاء للعديد من الطيور. يعني أكثر من هيك موجودة على هالأرض.
0: يعني لازم نزرعها.
1: يعني
0: اليوم
1: ربنا
0: في بلادنا فعلا.
1: عطينا شيء.
0: تعرفي دبي من يوم،
1: ايه
0: بس قبل يوم،
1: نعم،
0: عمالهم بيزرعوا شجرة الشعلة في دبي.
1: والله شفتيها؟
0: هين شايفة، شفتوا هلأ جايب خبر مباشر.
1: انه يعني منا ديكور.
0: نعم.
1: منا ديكور، بالعكس هو نموذج مستدام ومجاني، مجاني لمكافحة التغير المناخي وإعادة الحقيقة تخفيف. لأنه كمان تعرف شو، تعرف المكيفات أنت بتضلك عم تتنفسي هواء سخن
0: وبنفس الوقت جميلة. يعني أنا شفتها فعلا جميلة، ألوانها جميلة، يعني بتخليك هيك تفرحي. وأيضا ممكن ما تروحيش على تحت الشجرة يا وهيبة.
1: تحت الشجرة يا وهيبة والله
0: ونشر برتقان وكل هاي القصص.
1: يلا ونفتتح بما أنه عم نحكي عن الصيف.
0: نعم.
1: مع إيهاب توفيق اللي عم بيحضر أيضا لصيف كتير حافل، ولديه مجموعة من الحفلات اللي بتنطلق أيضا. لأنه يعني بدولنا العربية هني بتدوا صيف، نحن ما منحس فيه. فإذا بتبتدي مع نهاية هذا الشهر لإيهاب توفيق.
0: يلا

0: إذن إيهاب توفيق، وهذه الأغنية الجميلة اللي بتخلينا ندخل فصل الصيف ونحن خارج الأستوديو، يعني لا أقول لكم أصدقائي
1: لا نقول خلي أحسن ما تتشاعموا تكون نهاركم مغيم. اليوم رح نتحدث مع ضيوف جميلين في فترتنا، رح يكون الممثل الكاتب عامر حليحل بباريس غدا، وقبل مجيئه عنده بكرة، لا بعد بكرة عنده عرض مسرحيته طه، وقبل الوصول هو في لندن، فهلا نعمل له اصحى لنعمل معه اللقاء.
0: يعني على هناك الوقت مختلف، يعني بس جميل يعني انه يكون معك بشكل مباشر. رح تتحدثوا عن مسرحيته التي ستعرض في باريس، واللي بتتناول فيها محطات من حياة الشاعر الفلسطيني طه محمد علي.
1: واليوم كمان عنا روك.
0: نعم، روك امازيري.
1: يا سلام.
0: مزج. اتفرجي ميتيور ايرلاين اسم الفرقة، فعلا فرقة جميلة جدا، استقبلناها هنا في استوديوهات مونتي كارلو وعملنا حفلة تقريبا. رح تستمعوا لهذا اللقاء اليوم في مساحة حرة، رح نكون طبعا مع هذه الفرقة ميتيور ايرلاين، رح يكون معنا رئيس الفرقة ورح يكون معنا عازف الجيتار أيضا، رح يحدثونا عن حفلتهم الأخيرة في باريس وعن آخر أعمالهم.
1: ونتوقف مع حفل كان يعني حديث العالم مثل بيقولوا كونسير انكرويابل، شاكيرا
0: وغراتوي، يعني كانت بشكل
1: شاكيرا كانت كانت بشكل مجاني، مش طبيعي بالبرازيل.
0: نعم.
1: وشو حفل يعني حقيقة بعده لغاية اليوم عم ينحكى عنه، مع انه هي عملته بعد من كم يوم
0: بس لغاية الان يعني بعد لحد الان كل
1: سمعت
0: عم بسمع عن هذا الموضوع. نعم
1: يلا خلينا
0: نسمعها.

0: من شاكيرا إلى عالم الفلك إبراهيم حزبون، حاورت في هذا اليوم ريتا خليل والأبراج.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: سؤالنا الأول إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، القمر موجود في برج الحوت ورح يفضل فيه اليوم وبكرة. أما بالنسبة للزوايا، معناش غير زاوية واحدة، هي بين الشمس والمشتري سيكستاين، يعني 60 درجة، وهاي حصلت أوردي الساعة 3:15 بالفجر. هاي الزاوية تعطينا أو تمنحنا قدرة على القيادة ونظرة إيجابية متفائلة للحياة. واليوم معناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في الحوت مثل اليوم بكرة، المشاعر عندنا بتكون فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، واليوم مناسب كمان للزراعة وقص الشعر لإطالتي.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: مع مزيد الأسف الحمل لما بيجي القمر على الحوت، هذا بيت المتاعب بالنسبة له، فمطلوب منه هاليومين اليوم بكرة يطور روحه أثناء التعامل مع الآخرين، ما يعصب على كل صغيرة وكبيرة، بيشوف الأمور تتحرك ببطء من حواليه. ننساش أنه عنده المريخ، المريخ هو من ناحية إيجابية بيشحنه بالطاقة، ولكن لما يشوف الأمور ماشية ببطء بيخليه يعصب ويندفع في تصرفاته. لازم يكون صاحي أكثر في التعامل مع الآخرين، ويحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل. بتم إشي بارز إيجابي، أجواء رومانسية دافية.
2: هل الثور أفضل من الحمل اليوم؟
3: جسمانيا نعم، هذا كلام صحيح، الثور أفضل بكتير من الحمل، وعنده اليوم نشاط اجتماعي، عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن يكون صديق من فترة طويلة ما شافه، أو يتعرف على أصدقاء جدد ضمن حفلة أو مناسبة سعيدة. مناسب كمان للثور اليوم يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبنلاحظ أنه مولود برج الثور عنده قدرة على التفكير واتخاذ القرار الصائب.
2: شو عنده اليوم الجوزاء؟
3: الجوزاء تركيزه راح يكون على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له إذا كنت تبحث عن عمل الفرصة متاحة، إذا بتشتغل بشكل حر مستقل بدك تعمل تغيير جذري على طبيعة عملك، كمان هذا اليوم مناسب. بالنسبة للي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، يحافظ على الإنجازات الموجودة، يدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ كمان على الجوزاء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: أجواء فيها حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اتصالات مع مسافات بعيدة كمان. السرطان التجار منهم عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، اللي بيتابع قضية قضائية وبيصدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحه. اللي بيتابع كمان موضوع الهجرة، الأمور بتتحرك بشكل إيجابي، وسرطان مليان طاقة ومليان نشاط.
2: في شيء هيك بارز عند الأسد؟
3: نعم، الأسد أكثر شيء أموره المالية المشتركة هي اللي عم تشغل فيه، فبنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. أهم شيء بنقول للأسد دير بالك هون، لأنه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. بتم عنده أشياء ممتازة، أنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواء رومانسية كمان دافية.
2: شو الجديد عند العذراء؟
3: الجديد عند العذراء ارتاح من ضغط العمل اللي كان عنده مبارح حول مبارح، واليوم مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج، لأنه شفنا فيش خلو مسار، بإمكانه يتمم هاي الخطبة أو الزواج، وممكن كمان يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. وبنلاحظ أنه الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
2: الميزان،
3: الميزان بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هوني أول شيء القمر انتقل إلى بيت الصحة والعمل. تاني شيء الشمس موجودة في موقع مش كتير مناسب إله، العمل رح يتراكم وهذا بيضغطه من ناحية صحية. إذا ينظم وجباته الغذائية، يأخذ القسط الكافي من الراحة. من ناحية ثانية، إذا في حد من مواليد الميزان بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وكمان أجواء الرومانسية بتتم دافية.
2: كيف أمور العقرب اليوم؟
3: العقرب عنده رغبة شديدة في هذا اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحياة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. يوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد برج العقرب بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بس نصيحة ما يبالغوا في تجربة حظهم المالي بأوراق اليانصيب، ما فيش فايدة منها.
2: القوس
3: بيكون مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية. الفترة مناسبة تماما هذا اليوم لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو مثلا يقوم بصفقة عقارية، بيع أو شراء. أفراد العائلة بتعاونوا معه. مولود برج القوس بهاي الفترة أجواء رومانسية حلوة، بس نصيحة غالية يديروا بالهم على صحتهم، لأنه الشمس بعدها موجودة في بيت الصحة والعمل.
2: شو المميز عند الجدي؟
3: أكثر شيء منلاحظ عند الجدي قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية طبعا للدراسة والمطالعة، جسدية سفر تنقل، لكن هذا أغلب لمسافات قصيرة. ممكن يكون عندهم امتحان أو مقابلة، إذا كانوا مستعدين نسبة النجاح عالية. بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم يستفيدوا كمان في عمليات البيع. ومنلاحظ على مواليد برج الجدي إنه هاي الفترة عم بيساعدهم في ممارسة نشاطات أدبية.
2: الدلو
3: مركز على الميزانية، في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في أنهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة لمولود برج الدلو، هاي الفترة ممتازة من ناحية رومانسية. وكمان بنلاحظ على مواليد برج الدلو الأمور البيتية والعائلية عم تشغل فيهم، أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
2: يبقى لنا الحوت بطل الأبراج.
3: الحوت مر عليه يومين كان تعبان والأمور كانت ماشية على عكس ما يرغب، لكن امبارح المساء صار في تغيير إيجابي، وبالتالي اليوم وبكرة مع وجود القمر عندهم يستغلوا الفرصة، إضافة إلى وجود الشمس كمان في برج الثور. هاي عوامل إيجابية بتساعدهم في مواجهة مشاغلهم، إنجاز قسم كبير من هذا العمل. بيستفيدوا ماديا، بيلاحظوا إنه شعبيتهم في تصاعد، الحواليهم بميلوا للتعاون معهم.
2: إبراهيم، معي رسالة اليوم من نادر من رام الله، مولود بتاريخ 6 1

0: قتل جندي إسرائيلي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان في معارك مع حزب الله. تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن هجمات ضد مدني لليوم الثاني من هدنة كان من المفترض أن تستمر 3 أيام. من كييف محمد الزاوي.
1: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تنفذ هجمات صاروخية أو جوية واسعة، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش الروسي لا يلتزم الصمت على الجبهة. وفق الرواية الأوكرانية سجل خلال يومي 9 و10 من مايو أكثر من 150 عملا هجوميا وأكثر من 100 عملية قصف، إضافة إلى آلاف الضربات بطائرات مسيلة انتحارية على امتداد محاور القتال. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المواقع الدفاعية الأوكرانية وقصفت بالمدفعية المناطق الحدودية في مقاطعة سومي شمال البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه موسكو الرواية الأوكرانية وتتهم كييف بخرق الهدنة، هدنة لا تزال فرص تحويلها إلى مسار تفاوضي أوسع محدودة بسبب ملفات جوهرية معقدة، بينها مطالب روسيا بشأن دونيسك والسيطرة على محطة زابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون 2 يناير ونيسان أبريل من العام الحالي، محاذرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية في السودان. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: نملك إرثا تركته لنا الطبيعة وصنعه الأسلاف، معالم كثيرة كانت حالات من حالات الروح ويمكن لها أن تبقى كذلك لنا ولمن سيأتون من بعدنا، تاريخ ظل محفوراً في حجارة المباني الأثرية. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتب والسينمائي الفرنسي جان جونيو الذي ولد في نهاية القرن 19، وبكلماته أمهد للقاء الأول في مراسي اليوم مع عاقل الخوالدي مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة الأردنية للتعرف على منصة الإلكترونية. نتابع بعد ذلك مع الموسيقى ونلتقي بعازف العود سمير عواد للحديث عن ألبومه الجديد كازابلانكا. أهلا بكم. التراث هو الإرث الذي ورثناه من الماضي والذي ننعم به اليوم والذي ننقله إلى أجيال الغد، ويعتبر تراثنا الثقافي والطبيعي نبع الحياة وإلهام لا بديل له. بهذه الكلمات تحدد منظمة اليونسكو التراث، وهذه الكلمات هي في صميم ما تقوم به وزارة الثقافة الأردنية من خلال مديرية التراث لصون التراث المادي واللامادي الأردني والتعريف به عبر منصة تراثي. أخذكم إلى الأردن اليوم لنتحدث عن كل هذه المواضيع مع الأستاذ عاقل الخوالدي مدير مديريات التراث.
1: أماكن
0: عاقل الخوالدي مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة الأردنية، أنا أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: سعادة كبيرة بهذا اللقاء وأسعد جدا بالحديث من خلال هذه الإذاعة العريقة.
0: شكرا لك على المشاركة معنا اليوم لتحدث طبعا عن المديرية ولكن أيضا عن نشاطاتها وتحديدا عبر منصة تراثي. ربما نبدأ معك أستاذ الخوالدي بكلمة عن مديرية التراث التي تترأسها والتي تأسست في عام 2010.
2: تمام، شكرا. مديرية التراث في وزارة الثقافة تأسست في العام 2010 وباكورة أعمالها كانت في هذا العام عام 2011، وأيضا كانت هي استجابة لحاجة دولية بعد توقيع المملكة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقيات صون التراث 2003 و2005

0: أيضا بروز أهمية إدراج ملفات على قائمة التراث العالمي تخص التراث الأردني، خاصة في حقل التراث غير المادي. المديرية منذ ذلك الوقت يناط بها مجموعة من المهام تختص بتوثيق الذاكرة الوطنية وأيضا توثيق التراث الشعبي بكافة الوسائل المتاحة، وإقامة مجموعة من البرامج والنشاطات السنوية التي تهتم برفع الوعي بأهمية التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال هذا الحقل المهم من حقول الثقافة.
1: نعم، أود أن أتوقف معك عند جانب مهم جدا. مديرية التراث هي الجهة المعتمدة في اليونسكو، وهي طبعا الجهة الوطنية التي تملك خبرة كبيرة في ترشيح الملفات تحديدا على رائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. كيف تعملون على ترشيح الملفات؟ يعني كيف يتم التعامل مع منظمة اليونسكو من هذه الناحية؟
0: بالتأكيد لدينا قائمة حصر وطني بعناصر التراث المحلي في المملكة، قائمة طويلة يوجد فيها كافة عناصر التراث من خلال عمليات مسح قامت بها فرق المديرية وفرق وزارة الثقافة وفي كافة أنحاء المملكة. لدينا خطة لخمس سنوات، هذه الخطة تحتوي على إعطاء أولوية لترشيح عناصر التراث. هناك عناصر تحتاج لصون عاجل، كما تعلمين تغير الحياة وتطورها
1: نعم.
0: يخفي بعض معالم التراث الشعبي.
1: مه.
0: هناك تحولات أيضا تقنية اليوم وتغير بعض أساليب وأنماط المعيشة، لذلك تركز مديرية التراث على صون العناصر التي تحتاج الصون، أيضا إبراز العناصر التي لها دور في الاقتصاد الوطني وفي الهوية الوطنية. تم إدراج عناصر وطنية على قائمة التراث من خلال يونسكو، عناصر مهمة جدا لها علاقة بهوية المملكة، ليس فقط في العادات والتقاليد وإنما أيضا في ممارسات إعداد الطعام والشراب. لدينا المنسف الأردني تم إدراجه، لدينا حفلة السامر وفن السامر، أيضا في العام الماضي في نهاية العام أدرجنا شجرة المهراس
1: نعم.
0: التي هي إحدى يعني أنواع شجر الزيتون المعمر. أيضا تم إدراج الفضاء الثقافي لبدو منطقة البتراء، مدينة البتراء. هذه أربع عناصر أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو كملفات وطنية. الملف يعني تقديم معلومات متكاملة حول هذا العنصر وعرضه على لجان مختصة لدى يونسكو. هذه اللجان بالتأكيد لديها معاييرها الخاصة في دراسة الملف وإمكانية أن يكون هذا العنصر ضمن شروط معينة لدى منظمة يونسكو. وبالتأكيد هذا جهد لا تشترك فيه فقط وزارة الثقافة، تتكامل فيه جهود مؤسسات وطنية وأفراد وحملة التراث. بالتأكيد هم المجتمع المحلي الذين يرشحون هذا النوع من العناصر ويمتلكونها بالنهاية. فهناك استمرارية في ترشيح العناصر على قائمة يونسكو كعناصر وطنية، وهناك أيضا جملة عناصر مشتركة نسميها يعني ملف مشترك لدى الدول العربية. اليوم المملكة في هذا العام تقود لأول مرة ملف الفخار، صناعة الفخار العربي بمشاركة 19 دولة عربية، وهذا نعتبره احنا منجز متميز ونحتفل بشراكة عربية بإنجاز هذا الملف وتقديمه أيضا لليونسكو كملف عربي مشترك تقوده المملكة وتشارك فيه مجمل الدول العربية.
1: نعم أستاذ الخوالدي، أنا اكتشفت كل ما تفضلت وتحدث عنه على منصة تراثي، وهي منصة
0: نعم.
1: طموحة هادفة تسلط الضوء على الذاكرة الوطنية التي تحدثت عنها لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، تسجيل وتوثيق ونقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة. اكتشفت كل المشاريع التي تقومون بها على هذه
0: ممتاز.
1: المنصة وربما كلمة عن هذه المنصة قبل أن ندخل من خلالها إلى كافة المشاريع التي تقومون بصونها والمحافظة عليها.
0: يعني أنا فرح جدا وسعيد بأنه طلعت على تفاصيل هذه المنصة وقرأتيها جيدا، وهذا هدف أساسي في تعميم ونشر قيمة التراث الشعبي الأردني وإطلاع العالم على الجهود المبذولة في مجال توثيق التراث. وكما تعلم التراث اليوم يمثل هوية الشعوب وعبد حافز مهم جدا في تنمية ذائقة الناس والاحتفال بكل ما هو جميل. منصة التراثي جاءت استجابة للتطورات اللي يمر فيها العالم تكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التواصل مع العالم، وأيضا بنفس الوقت هي فرصة للمشاركة، يفتح الباب لكل من لديه تراث شعبي مخزون مهما كان مؤسسة أو فردا في المملكة وخارجها. أي إنسان لديه وثيقة أو صورة أو تسجيل صوتي فيديو مادة معينة يمكن رفعها وتحميلها على هذه المنصة، يتحول المتلقي ليس فقط لمتلقي وإنما مشارك، يشارك كل ما لديه من تراث شعبي يخصه هو أو أسرته أو مجتمعه. هاي غاية مهمة جدا، لأنه في القديم كانت الجهود تقوم من خلال أعمال فرق عمل هنا وهناك للبحث والتوثيق، لكن اليوم هذه المنصة يستطيع أي إنسان من بيته أن يرفع مواد موجودة لديه. وكما تعلمي نحن نحاول أن نصل للمجتمع أينما كان، وأن نوثق الكلمة، نوثق الصوت، نوثق الوثيقة أيضا، أمر مهم جدا التراث الوثائقي. هذه المنصة تعبر عن مواكبة التطور وفرصة للأجيال. كما تعلم اليوم أجيال مهووسة بالتقنيات والتطور والحداثة، فمنصة التراثي هي جاءت استجابة، وبنفس الوقت هناك وظيفة توثيقية من خلال هذه المنصة.
1: نعم.
0: تتيح المنصة أيضا لكل من لديه تراث خاص أيضا أن يوثقه ويحمله عبر هذه المنصة. وقضية الإتاحة فيما بعد ممكن يعني أن يبقى هذا التراث محفوظا لدى وزارة الثقافة. هناك تسجيلات صوتية يمكن عرضها فقط للباحثين، ونحن بالتأكيد كل محتوى يرفع على هذه المنصة يخضع للجنة متخصصة بقراءته ومراجعته قبل إتاحته. هي نقلة نوعية جديدة نعتبرها إضافة أيضا لمسيرة العمل. نستشرف كثيرا من الخير ومزيد من العطاء من خلال هذه المنصة. احتفلنا بإطلاقها بحفل وطني كبير شاركت فيه الفرق الشعبية والباحثين والمهتمين. فرحة كبيرة بأن يكون هناك منصة متخصصة بالتراث الشعبي، وأن تكون منصة تفاعلية ليس فقط منصة لعرض ما تم إنجازه من خلال الجهات الرسمية، وإنما هي اليوم تفاعلية يمكن لأي شخص التفاعل معها وإدراج تراثه من خلالها.
2: مراسي ميشا خليل.

0: نتابع معك عاقل الخوالدي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنك مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة الأردنية. ما هو مثير للاهتمام عاقل؟ وطبعا كما تفضلت وتحدثت هو أهمية إشراك الأفراد في توثيق تراثهم، يعني إشراك المجتمع المحلي وهو لديه هذه العلاقة الوطيدة مع الأرض مع المكان ويعرف يعني العادات والتقاليد، وهذا ما يدل فعلا على تنوع المجتمع الأردني. يعني اكتشفت كم هو متنوع هذا المجتمع، يعني في كل محافظة في كل مدينة لديها طقوسها لديها تقاليدها لديها كل شيء جميل فيها وهو مختلف عن مثلا قرية أخرى أو مدينة أخرى. يعني تنوع المجتمع الأردني هذا جميل.
1: يعني احنا كمان اليوم حصلنا على شهادة متميزة من إعلامية كبيرة بحق التراث الشعب الأردني. احنا الهدف فعليا أنه نبرز التراث والتنوع. التنوع يثري الحالة الثقافية. اكتشاف التراث لا يكون فقط من زاوية واحدة. المنصة اليوم تتيح كما قلت لك قراءة التراث توزعه جغرافيا، تعدد الأنماط المعيشية، رؤية الناس. ممكن احنا في تسجيلات صوتية ترد للمنصة، روايات شعبية، حكايات شعبية. يعني ليس حق الواحد من حقول التراث، هناك يعني كثير من الأشياء يمكن الحديث عنها على مستوى الأدوات المستعملة في الحياة اليومية وتطور الحياة. هذه المنصة توثق للنمط الزراعي في القرى الأردنية، توثق للمدينة أيضا. لأول مرة نحن نوثق تراث المدينة، هي فرصة مستمرة تخضع للتحديث، وأيضا هي فرصة لقراءة التراث الشعبي وتطويره من خلال القراءة المستمرة له. نعم. مراجعته بشكل دائم.
0: نعم، وهناك أيضا هذا المسار السياحي من خلال اكتشاف المدن، أيضا مسارات في قلب المدينة الواحدة نكتشف ما فيها من أثار، نكتشف ما فيها من خصوصيات. يعني الجانب السياحي أيضا مهم جدا،
1: الجانب السياحي الثقافي. نعم. يعني شكرا لضاع المسار الثقافي السياحي. يعني قراءة المكان بعين المبدع مرة أخرى، يعني ليس فقط جولة في المكان وإنما استكشاف الفرص الثقافية من خلال صناعات إبداعية وصناعات التقليدية الموجودة هنا أو هناك. عندما نذهب لمحافظة من المحافظات زيارة نكتشف الصناعات التقليدية الموجودة هنا، نعطي فرصة للمبدعين في مجال حقل من حقول الإبداع أن يعرضوا إنتاجهم للزوار، شراكة حقيقية بين ثيمة السياحة وثيمة الثقافة. فأيضا هذه تندرج ضمن اهتمامات مديرية التراث وأدرجناها كجانب من جوانب منصة التراثي. يمكن أيضا لزوار المملكة أن يطلعوا على تجربة افتراضية مسبقة لزيارة أماكن محددة فيها تجارب ثقافية متميزة.
0: نعم، لم نتحدث عن ورش العمل التي تقوم بها أيضا مديرية التراث أو الإصدارات أيضا التي تنشرها والتي لها علاقة بكل ما تحدثنا عنه. ربما كلمة عن هذه الورش التي تقوم بها المديرية من خلال وزارة الثقافة طبعا في هذا الإطار.
1: بالتأكيد أنت أضعتي على أهمية المجتمع المحلي، المجتمعات المحلية في لأنها تمتلك التراث. نحن نشعر بأهمية رفع الوعي بالتراث الشعبي والفن والحفاظ عليه. نقوم بجولات ميدانية، نلتقي من خلال مؤسسات وهيئات محلية في كافة المحافظات، نعرف الناس بأفضل الوسائل لصون التراث اليوم، وأيضا نرفع الوعي بأهمية صون هذا التراث. اليوم مثلا كنا نتحدث في أروقة الوزارة عن الزي الشعبي الأردني وأهمية أن يكون هناك توثيق لكل زي في كل محافظة. هناك تميز مرتبط بطبيعة الحياة وطبيعة المكان ينعكس على الزي الشعبي، على الثوب التراثي المحلي. فجانب من جوانب العمل هو رفع الوعي وإقامة ورشات عمل وورشات تدريبية في هذا الحقل. مساحة العمل في مجال التراث مساحة واسعة ميشا، وأيضا أهمية هذا الجانب تنعكس في المستقبل القريب والبعيد على حياة الناس وعلى اقتصادهم وعلى أيضا تحسين ذائقتهم ونمط معيشتهم. نعم. فنحن نعمل كجزء من هذه المنظومة كاملة وباهتمام مباشر من معالي وزير الثقافة يتابع معنا، ونحن نذهب إلى الميدان دائما إلى المحافظات ونحاول أن تكون علاقة قائمة مع المجتمعات لأنها كما قلت لك تمتلك هذا التراث يجب رفع الوعي من خلال هذه المجتمعات.
0: نعم، هناك استراتيجية تقوم بها المملكة في مجال الثقافة، ولكن أيضا في مجال الفن. قمت بمقابلة مؤخرا حول فن الشارع في الأردن وتحديدا في عمان، وكيف أن وزارة الثقافة أيضا تدعم هذا الفن، بينما في مدن كثيرة حول العالم ترفض الحكومات أن يرسم الناس على المباني وما إلى ذلك. فأعجبني هذا التوجه في الأردن. صحيح.
1: خاصة في عمان وفي المدن الكبرى تزدحم هذه الأماكن بالحياة اليومية، بالعمل الوظيفي وبالتجارة والصناعة. لابد من إعادة روح المكان والثقافة لهذه الأماكن. كما تعلمي العمل الرسمي يبدأ في العواصم، في حقبة ما روح المدينة تذهب بعيدا إلى الأطراف، واليوم في أهمية لأن نعيد للمدينة روحها. فالبعد البصري كما أنت لاحظتي ورأيتي، هذا بعد بصري مهم جدا، يعبر أيضا عن أريحية المكان وقدرته على استيعاب الفنون. اليوم أيضا الشباب نعيدهم إلى هذه الأماكن ونفتح مجال لممارسة الفنون، سواء كانت الفنون الفن التشكيلي أو الفنون الأدائية. لدينا مسرح الشارع اليوم، أيضا لدينا معارض كتاب تقام في منطقة الويبدة في وسط العاصمة عمان، تقام فيها ثقافة الشارع كما تفضلتي أنت. وهذا كله يثري المدينة ويعيد لها روحها. كان هناك اهتمام أن تعود ليس فقط النخب لهذه الأماكن، هناك اهتمام بأن تعود الأسرة، تأتي الأسرة كاملة. هناك الكبار لديهم اهتماماتهم، اهتمامات معينة. الأطفال يجدون كرنفال أطفال خاص بهم بالمكان، القراء أيضا يجدون مكتبة الشارع، كوخ الكتب. فهذه حياة متجددة وإعادة روح المكان وإعادة النبض لهذه الأماكن أمر مهم جدا، وتبنته وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة عمان ومع عدة مؤسسات واعدة ومؤسسات لديها جهد أيضا في هذا المجال.
0: نعم، نتابع معك عاقل الخوالدي هذا اللقاء. أذكر بأنك مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة الأردنية، ولكن اكتشفت إلى جانب كونك مدير لهذه المديرية أنت شاعر أيضا.
1: بالتأكيد، يعني اليوم اكتشافات عظيمة إن شاء الله. شكرا، يعني سعيد جدا بهذا الرؤية وهذا التصور. رغم أن العمل الإداري أحيانا يقتل الإبداع ويبعدنا كثيرا عن الكتابة. نعم. لكن الشعر شيء فطري ونحب أن نكتب لنعبر عن أنفسنا بالنهاية.
0: نعم، ولكن هو جميل خصوصا في مجموعتك الشعرية الأخيرة، أعتقد أول طقوس الرحيل.
1: أول طقوس الرحيل هذه مجموعة شعرية. نعم بالتأكيد.
0: كانت في عام 2021. نعم، وهو جميل في هذه المجموعة الشعرية أننا نكتشف الأردن أيضا تعود بنوع من الحنين إلى حياة الفلاحين والمزارعين، تعود إلى بعض المناطق، إلى ربما مسقط رأسك. طبعا هناك الحرب، هناك يعني
1: الحب والحرب.
0: ولكن ما عجبني مثلا تتحدث عن موسم تشفيف التمر، تتحدث عن العشاق في عجلون، تتحدث عن المدينة أيضا، يعني
1: المكان.
0: عن المكان. طبعا المكان هناك أيضا الأردن، أو هناك هذا الرابط مع المكان، مع الأرض تحديدا، وربما هذا يتوافق مع ما تقوم به في مديرية التراث.
1: يعني متأثر الإنسان بعمله دائما. بعض الأماكن مش تسكن في الإنسان. هذا الديوان صدر عندما كنت مديرا لثقافة محافظة إربد في شمال المملكة، وهي من المحافظات الجميلة ومحافظة زراعية فيها تنوع ثقافي وفيها زراعة وفيها أيضا بيئة جميلة ومجاورة لمحافظة عجلون ومحافظة جرش. وكنت مدير للثقافة في تلك الفترة، فكتبت هذه المجموعة الشعرية. يتأثر الإنسان بالأماكن وإن لم يكن يسكنها، لكنها تسكن ويحملها معه أينما ذهب. قيمة المحبة أن يحمل الإنسان المكان في داخله. فنحن شعراء نكتب ونبتعد كثيرا عن الواقع ونتخيل، لكن بالنهاية نعبر يعني عن محبتنا للمكان، لأنه المكان ليس فقط الجانب المادي في المكان، وإنما الذكريات اللي ترجمع الإنسان بالمكان والأصدقاء الذين يعني يعيش الإنسان معهم في فترة معينة في هذا المكان. الأماكن الجميلة يعيش فيها الإنسان، أو يعني تجمعه لحظات جميلة فيها، بالتأكيد تعيش معه وترحل معه حينما ذهب.
0: نعم، من هنا أهمية التراث، هذا التراث المتعلق بالذاكرة، المتعلق بالهوية، المتعلق بالانتماء إلى الأرض. طبعا كل ذلك يجعلنا نعود إلى مديرية التراث في وزارة الثقافة.
1: نعم.
0: الأردنية، وهي
1: بالتأكيد
0: تحاول
1: بالتأكيد
0: أن تحافظ على كل هذه الذكريات، على كل هذه الذاكرة الجماعية للشعب الأردني. عاقل خوالدي، أذكر بأنك مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة، أنت أيضا شاعر. أنا سررت جدا في إجراء هذا اللقاء معك، أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا، أنا سعيد جدا، ويبقى هذا اللقاء في ذاكرتي وفي وجداني، فشكرا جزيلا لك ولمونت كارلو الجميلة دائما. شكرا.

الفنان جيريس بابيش وأغنية مجنون استمعنا إليها من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ما زلتم برفقة برنامج مراسي، تحية لكل من انضم إلينا الآن. ومرسانا الثاني موسيقي يأخذنا إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة الدار البيضاء. مراسي اليوم مع دوني كامبيتشي على الهندسة الصوتية وجودي باتري في التنسيق. ابقوا برفقتنا.

0: جديد الموسيقى.
1: نسافر اليوم في فضاء العود مع الموسيقي سمير عواد الذي يعد واحداً من أبرز العازفين المعاصرين على آلة العود. نجح في بناء مسار فني يجمع بين الأصالة والانفتاح على مختلف الأنماط الموسيقية، من المغرب إلى فرنسا ومن الموسيقى التقليدية إلى التجارب المعاصرة. تشكل مسيرته الموسيقية رحلة غنية بالتجارب واللقاءات، يعكس من خلالها شغفه العميق بالموسيقى وسعيه الدائم إلى خلق حوار بين الثقافات. وهذا هو هدفنا في برنامج مراسي، خلق حوار بين الثقافات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وشكرا.
1: طبعا العود هو رفيق دربك، رحلتك طويلة مع هذه الآلة، وهي الرحلة التي طبعا نتحدث عنها اليوم، رحلة بدأت منذ الطفولة. يعني أنت بدأت بالعزف في عمر 8 سنوات، وكنت سريعا في التعلم والسمع لدرجة أطلق عليك الطفل المعجزة. يعني كان هذا الشغف بالعود كونك ولدت في عائلة موسيقية. نتحدث أيضا عن خالك الذي هو سفير العود المغربي وهو حاج يونس.
2: شكرا ميشا على الاستضافة. أنا كبرت في عائلة موسيقية بطبيعة الحال، في مجتمع موسيقي، مجتمع فني. العائلة ديالي كلها تقريبا كتعزف الموسيقى ولا في الثقافة ولا فيولون ولا عود ولا بيانو. والخال اللي هو الحاج يونس، من الصغر ملي كانوا لي ريونيون المجتمعات العشاء ما بين الفامي،
1: يعني اللقاءات العائلية.
2: اللقاءات العائلية، شكرا. كان يكون هو بالعود، لكن يكون الموسيقيين كيكونوا معاه، صحابه كيكونوا مجمعين معاه. كانت كتعجبني الآلة، مي سون الي زعما نبحث انني نتعلم آلة العود.
1: يعني كنت تعجبك بس مش للتعلم.
2: مش
1: يعني
2: للتعلم، فوالا كتعجبني من بعيد.
1: من بعيد.
2: بدأت المعهد الموسيقي في 8 سنوات، وبديت بتعلم البيانو. الوالد الله يرحمه حطي في الكونسيرفاتوار، وكانت مازال لي 30 دقيقة للدرس، درس البيانو. فتحت باب شفت واحد الأستاذ ديال آلة العود.
1: نعم.
2: بيعزف. نعم. دونك أنا باش شفته حليت الباب وسديت.
1: يعني فتحت الباب ورجعت دغري سكرته.
2: غابيدمون. باسكو جافي 8 ans.
1: كان عمرك 8 سنوات.
2: فوالا 8 سنوات. إي هذاك الأستاذ فاش شافني قال لي تعال هنا، أجي لهنا. قال لي كتعرف آلة العود؟ قلت لي بطبيعة الحال كنعرف آلة العود. قال لي أنا أستاذ ديال آلة العود، إلا عجبك الانسترومون جي عندي الدرس ديالي كل أربعاء ولا كل سبت. جو نسي با ما

0: قلت شنو قال لي في هذيك الجمله الى حد انني هذاك الاربع اللي كنت كنلعب فيه البيانو سيتي لو ديرني ميركودي اللي غنتوشي فيه البيانو.
1: يعني ما عرفت شو قال لك، ولكن من بعد حديثه كان اخر
0: مرة اخر حصه ديالي ديال البيانو
1: كانت اخر حصه لك في عزف البيانو، وهنا بدات بعزف العود.
0: عزف العود فوالا كانت لي السنه الاولى من فبراير، بديت في وسط سنة وساليت في جوان بك المقطوعات. في مدة 3 أو 4 أشهر كنت نعزف مقطوعات اللي هما كانوا ديال السنة السابعة ولا السنة السادسة في تعليم ديال آلة العود.
1: يعني من هنا أطلق عليك الطفل المعجزة لأنك كنت تعزف مقطوعات لتلاميذ في السنة السابعة أو السادسة أو السابعة في المعهد. أنت عزفت بعد 4 أشهر من بداية حصص آلة العود، ولكن فجأة تخليت عن العود وتوجهت إلى آلة الجيتار. اكتشفت الفلامينغو. لماذا هذا التخلي السريع هكذا عن آلة العود؟
0: لما كنت صغير كان اكومباني مون اونكل، كنت كنمشي معاه بزاف. الحاج يونس كنت كنمشي معاه للسهرات، كنت كنمشي معاه للاذاعه.
1: يعني كنت ترافق خالك؟
0: كنت كنرافق الخال ولا نمشيو للاذاعه والتلفزه المغربيه، نمشيو للسهرات، نمشيو للبراميج، للحفلات. عملت بزاف ديال اللي الفضل بيان سور كيرجع لي،
1: يعني كان له الفضل عليك،
0: كان له الفضل بيان سور اللي لعبت معاه بزاف ديال السهرات. و جو بونس اظن انه في واحد الوقيته ديال المراهقه،
1: يعني بتعتقد انه عمر المراهقه هو الذي اثر عليك؟
0: اون بارتي
1: جزء، يعني جزئيا
0: جزء. الجزء الاخر
1: الجزء الاخر كان آلة العود في القلب، بس حبيت تكتشف اشياء اخرى.
0: ومام الظروف اللي خلوني نمشي نشوف آلات اخرين، مجتمع اخر، ثقافه اخرى. دونك مشيت للجيتار الكتريك كوموندي اون فرونسي دو تو تو تو، من آلة العود الموسيقاليات،
1: الموسيقى الشرقية
0: الشرقية ثقيلة، الثقافة ديال دوبل غروس كيت.
1: يعني انتقلت من آلة العود للطرف الآخر، يعني بلاك ميتال. يعني عجبني بلاك ميتال، هو يعني فعلا هي موسيقى ثقيلة، ولكن هي الموسيقى الغربية الثقيلة. انت كنت في الموسيقى العربية الثقيلة على آلة العود، انتقلت الى البلاك ميتال، ولكن اتت موسيقى الفلامينكو التي كانت هي بين الاثنين في منتصف الطريق
0: بين الثقافة العربية والثقافة الغربية.
1: طبعا تأثرت بموسيقى الفلامينكو، ولكن تصالحت مع آلة العود عندما أتيت إلى فرنسا.
0: لما كان أعزف الفلامينكو كنت كنحس أن ناقصني شي حاجة، ناقص إحساس، ناقص روح. وخا أنه الجيتار الفلامينكو كانت عاطيني كاع الإحساس اللي كنت باغي نحس به ولا نخرجه للناس،
1: ما كان يعطيك هيدا الإحساس
0: اللي 90%. مما كانت مازال لي،
1: يعني كان في هذا الإحساس 90%، بس كان في 10% ناقص.
0: ناقصة. وهذيك 10% هو اللي العود كملها من بعد فاش تلاقيت مع العود المرة الثانية.
1: نعم، يعني أتيت إلى فرنسا وهنا اكتشفت عوالم موسيقية أخرى. طبعا تحدثنا عن الفلامينكو، لكن هناك الجاز، هناك أيضا الموسيقى الأندلسية، الموسيقى العثمانية، يعني في بداية القرن الماضي. وكيف جمعت بين كل هذه الأنماط الموسيقية، وطبعا تروي حكايات من خلال هذه الموسيقى. نتحدث عن الإحساس الذي هو مهم جدا بالنسبة لك، المشاعر تأتي من التجربة الشخصية، يعني مواضيعك نابعة من التجربة الشخصية.
0: تمام، هو فاش خرجت الألبوم جميع الأغاني لحنتهم على قصص شخصية ولا قصص خاصة بيا ولا خاصة بالحميمية ديالي. حاولت أني نكتب موسيقى اللي هي شخصية، عارف بأن الموسيقى يمكن لها ما تشيش 100% ديال الببليك،
1: يمكن ما تعجب 100% الجمهور.
0: تمام، وي، لأن elle rentre pas dans des cases même في les festivals.
1: ما بتدخل في إطارات معينة ممكن تعجب المهرجانات.
0: سي كتعجب ميراناج، مي باغ اكزومبل لي راديو كازابلانكا كدير 14 دقيقة. دونك
1: بمعنى انه المقطوعات طويلة لدرجة انه يمكن الإذاعات مثلا ما تبوسها كلها، في إذاعات ممكن وإذاعات لا.
0: طبيعي 14 مينوت راه خاصة 14 دقيقة ديال البرنامج.
1: مزبوط، يعني مثلا نحكي عن كازابلانكا، تحدثت عن الألبوم ديالك، الألبوم الجديد لك اسمه كازابلانكا، صدر في 27 من فبراير الماضي. يعني مدة المقطوعات كازابلانكا ذكرت 14 دقيقة، وقلت أنه انه 14 دقيقه ممكن تكون مده برنامج كامل يعني. هذا الالبوم هو حكايه شخصيه ايضا في كل مقطوعه منه، رحيل، قصه الفقد، الوالده، الوالد، ممكن ايضا الحنين، النوستالجيا،
0: الطفوله، للدار البيضاء، الايام الجميله. ان فيت لما كنا صغار ما كناش كنعرفوا المعنى ديال كلمه البونور،
1: ما كنا نعرف معنى السعاده،
0: السعاده اللي كنا عايشين فيها،
1: ما كنا نعرف قيمه
0: السعاده، او لما كان حنا بالنسبه لنا ان هذاك المجتمع عادي، شي حاجه اللي هي عاديه. من بعد مرور 20 سنه 25 سنه او 30 سنه على الصغر، ملي كنقلبوا على السعاده كنلقاو بان السعاده هي ديك اللي كنا عايشين حنا في الصغر.
1: يعني نحن دائما نبحث عن السعاده، وباللحظه اللي بنكون عايشينها ما بنعرف انها انها سعاده، ولكن نكتشف مع الوقت انه
0: هذيك هي السعاده اللي كنا عايشين فيها. يوم اللي سي بك لا ميوزيك اللي خلق الصور اللي بقاو ديال الطفوله ولا لي سوفنير والذكريات ديال الصغر.
1: تقول انه نحاول من خلال الموسيقى، تاليف الموسيقى وعزفها، ان نسترجع هذه
0: اللحظات، الذكريات من خلال الموسيقى.
1: الموسيقى هي ايضا استرجاع لحاله يعني نفسيه، لحاله روحيه ايضا. يعني انت تقول وعجبني ما تقوله، الموسيقى ليست العزف على اله، ولكن هي الاستماع. العود كغيره من الآلات غير موجود إلا في اختلاجات الروح التي تقوده، يعني الإحساس هو الذي يقود الأنامل. ما رأيك لو تقودنا في أناملك لنستمع ربما إلى مقطوعة من هذا الألبوم سيلفر لايننج؟
0: أوكي.
1: إذن نتابع معكم مستمعينا ومع عازف العود سمير عواد هذا اللقاء معه حول ألبومه الجديد كازابلانكا، ونستمع إلى سيلفر لايننج.

0: جميل. إذن استمعنا إلى مقطوعة سيلفر لاينينج لضيفنا اليوم في برنامج مراسي سمير عواد، عازف العود القادم من الدار البيضاء مسقط الرأس، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. سمير، هذه المقطوعات هي من تأليفك كما ذكرنا، هي آتية من هذه الروح، من هذه الذكريات، ذكريات الطفولة. ولكن أنت اختبرت عدة فرق موسيقية، منها Egyptian Project، سافرت مع هذه الفرقة في العالم، عرفت نوعا ما شهرة كبيرة، ولكن هذه الفرقة توقفت فجأة بشكل فجائي، وهنا بدأت بمسيرتك الفردية. تأثرت أيضا من الموسيقى السلتية في منطقة البريطانيا مع فرقة أيضا من تلك المنطقة، يعني تلونت موسيقاك بأنماط موسيقية مختلفة، بتجارب موسيقية مختلفة، وقمت بورش عمل أيضا في الارتجال، آلة العود وآلة الجيتار، يعني مسيرة حافلة نستطيع القول. كيف عشت هذه التجربة؟
1: التجربة اللي عشت أنا مع الـ Egyptian Project تجربة خيالية، كيف نقدر نقوله، تعلمت بكثير من الأشياء، حتى الأشياء اللي هي صغيرة ديال مجال الصوت، مجال الهندسة الصوتية، مجال لا تكنيك لا لوجيستيك، اللي تعلمت من غير أن يعني العزف مع موسيقيين اللي هم مصريين أحسن الموسيقيين، ولا اللقاءات معنا الناس ولا شي حاجة، تعلمت بيريفيريك الموسيقى،
0: يعني تعلمت كل ما هو على الهامش،
1: على من الهامش
0: الهندسة الصوتية، التقنيات، اللوجستيات،
1: يعني الخيزو
0: يعني هو شبكة التواصل أيضا يعني هذه التجربة أعطتك الكثير. ولكن تحدثنا عن هذه المقطوعات وأنك ألفت هذه المقطوعات، مثلا عزفت لنا بشكل مباشر اليوم في الاستوديو مقطوعة سيلفر لاينينج. هل الارتجال يلعب دور مهم في هذه المقطوعات؟
1: كبير كبير، 60% ولا 70% بيانشوير. طبيعي هو الارتجال، بالنسبة لي الروح ديال الموسيقى هو الارتجال. أظن بنظرتي الشخصية أنه إلا كنت غادي نلعب نيمبورت كيل مورسو اللي كاين في الألبوم،
0: أي مقطوعة في الألبوم،
1: أي مقطوعة اللي كاينة في الألبوم ضروري نلعبو بصيغة ارتجالية، لأنه لو مومون ولا الوقت اللي سجلت فيه في الاستوديو ماشي هو الوقت اللي غادي نلعب قدامك. مايبي النظرة ديالك، مايبي لوندغوا فين حنا كاينين غادي يطروا عليا باش نلعبوا بصيغة أخرى.
0: يعني ممكن النظرة، ممكن المكان، ممكن حتى الجمهور. كله بيأثر. من هنا يعني أهمية الإحساس باللحظة، أيضا باللحظة المعاشة. يعني بالنسبة لك طبعا بعد كل هذه التجربة، هل تعتقد بأنك وضعت في هذا الألبوم، ألبوم كازابلانكا، كل هذه التجارب الشخصية أيضا إلى جانب طبعا الحكايات الخاصة، يعني
1: أظن أنه قدرت نوضع فيه قاعد ذاك الشيء اللي حسيت به، ولا ذاك الشيء اللي كنت بغيت،
0: أو كل اللي رغبت فيه،
1: كل اللي رغبت فيه أنا يعني نديره في الألبوم. أظن أنني عملته. جيسبر كو الناس يعجبهم الألبوم، ولا تعجبهم الموسيقى، ولا تعجبهم النظرة ديالي، سورتو العشاق العود الأصليين اللي هما تراديشنال
0: تقليديين. يعني تتمنى أنه يعجبون
1: يعجبهم، لأنه هما التقليدي ديال العود، كيبغي العود ديال السنباطي باغ اكزومبل، ولا العود ديال القصبجي، ولا العود ديال فريد الأطراش اللي هو العود ما فيهش لي زاربيج، ولا ما فيهش لي زاكور، ما فيهش لاغريسيفيتي، ما فيهش العود الغنائي.
0: يعني بتقول انه ممكن عازفي العود التقليديين اللي هن من مدرسة الصنباطية ومن مدرسة فريد الأطرش او القصبجي، انه ممكن ما يعجبهم الطريقة اللي تعزف فيها، اللي فيها نوع من حداثة وفيها هذا المزج بين الأنماط،
1: ما بين الفلامينكو وسي، ما بين التجارب اللي عشت انا في الصغر ديالي ولا في الادوليسونس
0: في المراهقة.
1: فوالا كنلقاو باغ اكزومبل دي زاربيج اللي كيكونوا في العود في السنة الاولى.
0: شو الأربيج؟
1: الأربيج هي الموسيقى العربية بصفة عامة كتعزف ما فيهاش لي زاربيج. لي زاربيج هما هادو، سا سي لي زاربيج.
0: وترين في نفس الوقت،
1: وترين ولا ثلاثة ديال الوترين او ميم أربعة، اللي هي لا بوليفوني. في الموسيقى الغربية، في الموسيقى العربية ما عندناش بزاف ديال لا بوليفوني. الموسيقى العربية عندنا احنا هكدا.
0: اوكي.
1: فهمت،
0: يعني انه الاربيج هي وقتها تنقر أكثر من وتر اللي هو موجود في الموسيقى الغربية، وهي تعدد النغمات، يعني تعدد نغمات في ضربة أو في نقرة واحدة، بينما العود نقرة يعني.
1: اللي هي الموسيقى البصمة دي الموسيقى العربية الأصيلة هي نقرة بنقرة، نوتة بنوتة، اللي هي الموسيقى مودالة
0: يعني مقامية.
1: مقامية عكس المقام اللي هي الموسيقى اللي هي أوروبية اللي تقدر تكون مبنية على البوليفوني ولا الهارموني.
0: الهارمونية وتعددية أيضا اللغة الموسيقية. يعني على كل حال كل واحد عنده أسلوبه، وكل واحد عنده يعني هذه الحساسية في العزف التي ممكن أن تعجب أناس كثيرين وممكن أن لا تعجب أناس كثيرين أيضا. يعني لا يمكن أن نعجب كل الناس. على كل حال يعني أنت قمت بورش عمل كثيرة، يعني هناك هذا الجانب أيضا، لا أعرف إذا كان تعليمي أم لا، ولكن عندك هذا الحس أيضا في تناقل الخبرة، يعني إعطاء من خبرتك إلى جيل جديد من الموسيقيين.
1: أنا بالنسبة لي نظرتي الشخصية ملي كنكون موسيقي ما غاديش نكون موسيقي غير بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للجمهور، ضروري خاص هذاك الشيء اللي كنعرف نعزف باغ اكزومبل، ولا داك لي زاربيج اللي هضرنا عليهم، ولا الطريقة ديال التفكير الموسيقي ولا طريقة الارتجال. أظن أنه ضروري أنني ننقلهم للشباب ولا ننقلهم مام اللي ماشي شباب ميديو ثقافات مختلفة ولا ثقافة أوروبية.
0: يعني مش فقط للشباب، ممكن كمان لعازفين غربيين يعني بيحبوا يتعرفوا على الموسيقى الشرقية. مام
1: موسيقيين اللي هما بروفيسيونيل كندير ورشات عمل في نونت ولا في باريس ولا في بارتو فرنسا ولا ميم على الانترناسيونال،
0: يعني في كل فرنسا وخارج فرنسا ايضا.
1: وخارج فرنسا ايوا. وهذوك الورشات كتكون الطريقه ديال كيفاش باغ اكزومبل نقدر نوصل فكره اللي هي بدماغي، كيفاش نقدر انني نوصلها كموسيقى. باسكو الموسيقى انا بالنسبه ليا هما بحال شي الوان،
0: مثل الالوان
1: دونك الا كنت انا باغي نوصل باغ اكزومبل نوستالجي خصني نستعمل اللون الاخضر ولا اللون الاصفر، وهذوك الالوان يفو دي كود، خاص كودات اني نعرف بان هاد لا نوستالجي ولا هاد ليكزيل ولا هاد الرحيل ديال الاباء كيكونوا مندمجين مع دي كولور.
0: يعني عم بتقول انه النوتات هي مثل الالوان بالنسبه لك، ذكرت نوستالجيا او نوستالجيا، انه في كودات رموز معينه يعني كل مقطوعه او كل احساس مثلا الرحيل او النوستالجيا او المنفى، كل واحد له نوته او كل واحد له لون،
1: وكيف مقام موسيقي
0: وكيف ممكن تمزج هالالوان او هذه النوتات مع بعضها لتكون متناغمه في مقطوعه معينه. طبعا الألبوم كازابلانكا كما ذكرنا صدر في 27 من فبراير في مسقط رأسك في الدار البيضاء،
1: وفي نونت
0: أيضا في فرنسا. ستقوم بعدة حفلات
1: إن شاء الله. هما مبروغرامين ديجا à partir de سبتمبر أكتوبر سبتمبر وأكتوبر ديال 2026، وعندنا سهرة لو 13 جوان اللي هي 13 يونيو في الكونسرفاتوار ديال نونت، اللي غادي نلعب مع أوركستر ديال 90 موسيقي مع الأوركستر فيلارمونيك ديال نونت
0: في مدينة نونت. هذه المدينة يعني تردد اسمها كثيرا في لقاء اليوم، لعبت دورا مهما في حياتك. يعني من هناك كانت الانطلاقة أو كان انطلاق مشروعك الأول، مشروعك الشخصي. هل تفضل مثلا هذه الانطلاقة الفردية الشخصية أم تفضل أن تكون في إطار فرقة معينة؟ يعني ما هو الأقرب إلى قلبك إذا استطعت القول؟
1: الأقرب إلى قلبي ما في شك المشروع الشخصي ديالي، لأن هي اللي كتكون فيها الروح الموسيقية ديالي، هي اللي فيها الأفكار ديالي، اللي فيها الموسيقى ديالي، الموسيقى اللي فيها الجورنال انتيم اللي هضرت عليه قبيلة ديال
0: يعني مثل هيك كتاب صغير تكتب فيه يومياتك.
1: كتاب صغير في حياتي هو هذا الألبوم. هذا كتبت فيه على الأم ديالي الله يرحمها، كتبت فيه على الأب ديالي، كتبت فيه على الإكزيل، على
0: المنفى،
1: على المنفى، كتبت فيه على كازابلانكا اللي هي كازابلانكا، من غير أنه تكريم لمدينة الدار البيضاء. أنا ماشي الفكرة ديالي أنا ندير تكريم لمدينة الدار البيضاء بالمدن ديالها، بالزناقي،
0: بالأزقة.
1: نعم، كازابلانكا تكريم ديال كازابلانكا، كازابلانكا ديالي بداية التسعينات 2000 ولا التسعينات، لا بتيت كازابلانكا اللي الصغر ديالي.
0: أعجبتني هذه يعني كازابلانكا الصغيرة، يعني أنت لا تكرم المدينة بأزقتها وشوارعها، بل تكرم دار البيضاء الصغيرة في ذاكرتك من التسعينيات،
1: كازابلانكا القديمة.
0: نعم.
1: إذنك الإجابة على الأسئلة ديالك هو ما عندي شكل، المشروع ديالي هو اللي غيكون غيعجبني اكثر لان غيكون في بلوس ديال الاحساس ولكن فيه بزاف ديال الخدمه لان باغ اكزومبل الموسيقيين التلحين لو ستوديو المانجمنت ولا ميم البوكين بزاف ديال الخدمه اللي كتكون على ملي كيكون المشروع ديالي
0: مشروعك الشخصي هو المشروع طبعا اللي انت بتفضله ولكن من ناحيه الاستوديو من ناحيه الموسيقيين من ناحيه تنظيم الحفلات من ناحيه المانجينج كل هالاشياء هيدا هو صعب
1: الصعوبه ديالو لانه فينالمون كنلقى راسي بوحدي بحال شيف دونتربريز
0: بتلاقي حالك بنفسك وكانك قائد شركه يعني
1: خصني نجيري لو ستوديو يفو جيري الموسيقيين يفو جيري البلانينغ يفو جيري
0: يعني يجب ان تهتم بكل هذه التفاصيل اللوجستيه
1: جميع النقط ديال الميدان الموسيقي اما الا كنت كيف كنقولوا احنا بالمغربي راحت البال راحت البال هي انني نكون في مشروع موسيقي
0: الناس
1: تانيين
0: عم يهتموا
1: الناس تانيين يهتموا بذلك المشروع أنا كي يتصلوا بي كنجي كنعزف مع السلامة الله يحفظك الله يعاون هذه راحت البال
0: نعم راحت البال
1: لكن المشروع ماشي ديالي
0: طبعا هذه هي راحت البال ولكن الشغف أيضا هو محرك سمير عواد طبعا ضيف برنامج براسي لهذا اليوم سننهي أنا وأنت بإتفاتة إلى كازابلانكا طبعا إلى كازابلانكا القديم التي ألفت لها هذا الألبوم بكل نوتاته الجميلة منها الحزينة ومنها الفرحة سمير عواد أشكرك على المشاركة معنا
1: والله أنا اللي أشكرك
0: طبعا سعدت بهذا اللقاء معك وننهي مستمعينا رحلة اليوم من برنامج مراسي بمقطوعة كازابلانكا لعازف العود سمير عواد ألقاكم في الغد إلى اللقاء

0: كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل.
1: من 13 إلى 23 من أيار مايو تعود الدورة 58 من أسبوعي السينمائيين إلى مهرجان كان. 29 فيلماً جريئاً من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسينما بكل تنوعها. في البرنامج أفلام قصيرة وطويلة وعرض خاص واختيارات الجمهور. مزيد المعلومات على kanzan-cineast.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا 103.3 FM وطرابلس 103 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
2: هو موعد الظاهرة نستهلها بنشرة مفصلة إليكم أبرز العناوين. بعد رفض الرئيس الأمريكي للرد الإيراني على مقترحه لوقف الحرب، طهران تتمسك بمواقفها، والصين تكثف جهود وساطتها وتروج لمواصلتها في قمة رئيسها شي جين مينغ مع دونالد ترامب. اجتماع أمني في إسرائيل اليوم يبحث مستجدات الملف. على جبهة لبنان، تواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية ومقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك قرب الحدود. قمة إفريقية فرنسية في نيروبي، ونتوقف عند التفاصيل في هذه النشرة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تمسكت إيران بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب. ترامب كان قد وصفه بغير المقبول على الإطلاق، وكانت طهران من جهتها في ردها قد طالبت بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الوصول المجمدة في الخارج. وتفاصيل هذا الرد الإيراني معك شريف بيبي.
3: نعم وهيبة، في الواقع الجديد في المقترحات الإيرانية الأخيرة كان أن طهران وافقت وللمرة الأولى على أن بحث الملف النووي يأتي في إطار زمني محدد، بما يشمل تعليق تخصيب اليورانيوم ونقل الموجود منه إلى دولة ثالثة، وهو ما كانت ترفض التطرق إليه في السابق. الرد الذي بني على 14 نقطة ركز في وجوب وقف الحرب أولا على كافة الساحات بما فيها لبنان، يليه رفع للعقوبات، إنهاء للحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وكان لافتا حسب مصادر مطلعة أن طهران اختارت أسلوبا دبلوماسيا محسوبا يعكس رغبتها في فصل الملف النووي عن مسألة إنهاء الحرب دون إغلاق الباب أمام أي وصالة محتملة في المستقبل. ولكن يبقى السؤال هنا عما إذا كان رفض ترامب لهذه المقترحات هو رفع لسقف مفاوضاته المنتظرة في بكين، خصوصا وأن الصينيين ركزوا على أن الملف الرئيسي لهذه الزيارة هو الحرب على إيران. ولكن في النهاية يبقى أن المفاوضات في حال استمرارها ستقاس بمدى قدرة الطرفين على التحول من الشروط المعلنة إلى تفاهمات عملية على الأرض.
2: شكرا لك بيبي. وفي تأكيد لرفضه قال الرئيس الأمريكي أن العمليات القتالية لم تنتهي بعد وقد تستمر لأسبوعين إضافيين، وأكد أن المفاوضات مع إيران تقع تحت مسؤوليته وليست مسؤولية أي طرف آخر. ويأتي هذا بعد إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أكد أيضا أن الحرب لم تنتهي بعد لأن ثمة يورانيوم مخصب يجب أن ينقل إلى خارج إيران، ولا تزال هناك أيضا مسألة تفكيك منشآت اليورانيوم. والتفاصيل مع زياد حلبي من القدس.
4: بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي هاتفيا في الرد الذي سلمته إيران وتبعات ذلك. مصادر إسرائيلية قالت إن نتنياهو يجتهد في محاولة إقناع ترامب بضرورة العودة للحرب على إيران ولو بشكل خاطف لضرب أصول الطاقة فيها، ما قد يحملها على العودة للمفاوضات وتقديم تنازلات. نتنياهو تحدث للإعلام الأمريكي وقال إن المهمة لم تنجز في إيران بعد، وهناك ضرورة لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران بطريقة أو بأخرى، وإيجاد حل للتهديد البالستي ودعم الوكلاء في المنطقة من قبل طهران. على جبهة لبنان تستمر عملية تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، حيث سجلت المزيد من الإصابات من بينها حرجة في صفوف الجنود الإسرائيليين بانفجار مسيرات، عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة نهاية الأسبوع في واشنطن. وعلى جبهة غزة تتهيأ إسرائيل لتوسيع حجم عملها العسكري وشن غارات في ظل حديث عن ضوء أمريكي أخضر محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: زياد، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية ما وصف بأزمة المحادثات بين طهران وواشنطن، وما إن صدرت تفاصيل عن رد إيران الذي سلمته الأخيرة للوسيط الباكستاني، حتى أعلنت الخارجية الصينية عن أنها ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية، وهذا قبل القمة الأمريكية الصينية المرتقبة في بكين هذا الأسبوع. نادر رونغ هوان عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرقية الأوسط يرى أن الدور الصيني يشمل دعم إسلام أباد في جهودها والتواصل مع الإيرانيين، وكذلك تفعيل كل هذه الجهود خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني ونظيره الأمريكي. لنستمع إليه، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
5: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضاً من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارجية الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطاً للوساطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وكذلك لا توجد الدولة بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، فلذلك الصين مستعدة أيضا للبذل المزيد من الجهود للوساطة، وكذلك الصين أيضا مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين، فالصين أيضا تريد أن تستغل هذه الفرصة لتقريب وجهة النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
2: كنا في الاستماع لنادر رونغ هوان عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرقي الأوسط، وعند رهانات هذه القمة التي تحدث عنها نادر رونغ هوان نتوقف، حيث يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية والملفات الاقتصادية التي لطالما خيمت على مجرى العلاقات بين بكين وواشنطن. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
6: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في مرحلة دقيقة من العلاقة الأمريكية الصينية التي تعيش منافسة اقتصادية حادة وخلافات سياسية، مع استمرار التوتر بشأن الرسوم الجمركية وملف تايوان والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تداعيات الحرب على إيران. لكن الطرفان يحرصان مع ذلك على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة لتجنب أي تصعيد قد ينعكس على الاقتصاد والسياسة العالميين. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017، ويسعى ترامب من خلالها إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية عبر دفع بكين لتقديم تنازلات تجارية أكبر وزيادة وارداتها من السلع الأمريكية، إلى جانب بحث ملفات سلاسل التوريد والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي. كما تنظر واشنطن إلى الحوار المباشر مع رئيس الصين شي جين بينغ باعتباره ضرورة لضبط الخلافات الاستراتيجية وإدارة التنافس الدولي المتصاعد بين البلدين. أما الصين فتسعى إلى تعزيز الاستقرار في العلاقات الدولية حسب تأكيد مسؤوليها، وإلى حماية مصالحها التجارية والاقتصادية والحد من الضغوط الأمريكية المرتبطة بالتكنولوجيا والصادرات الصينية، أيضا تأكيد حضورها كقوة دولية قادرة على إدارة الخلافات عبر الحوار.
2: شكرا لك مونيا. هذا وأدى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط اليوم. على جبهة لبنان والجبهة الشمالية لإسرائيل أعلن جيش الأخيرة مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدودية مع لبنان، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية للبنان. وهذا وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون قد ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن، وشدد عون على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل. وفي شؤون المنطقة نبقى، حيث اعتمد المجلس الأوروبي قرارا يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا. يأتي هذا بعد اجتماعات أوروبية وسورية في بروكسل، فما هي أهميتها؟ سؤال يجيبنا عنه المحامي السوري المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، وكان مجيبا على أسئلة الزميلة ميس إسماعيل.
7: الاجتماع يعتبر الأول رفيع المستوى منذ سنوات طويلة، مما يعني انتقال العلاقة من مرحلة العزلة والعقوبات إلى مرحلة الانخراط السياسي والتعاون المباشر. أيضا أحد الأهداف الأساسية هو تنسيق المساعدات الدولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، مجرد انعقاد هذا الحوار يمنح الحكومة السورية اعترافا سياسيا أوسع ويفتح الباب لاستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي. رغم إعلان رسمي عن رفع شامل العقوبات، إلا أن الاجتماعات هذه قد تمهد لتخفيف بعض القيود الاقتصادية الأوروبية أو توسيع الاستثناءات الإنسانية والاستثمارية، وهو ما تطالب به دمشق منذ فترة طويلة. وأخيرا أيضا ملف اللاجئين بكل تأكيد سيكون له مباحثات طويلة في هذا المجال، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات أيضا.
2: كنا في الاستماع للمحامي السوري المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني. إلى ملف آخر، حيث أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من نيروبي أن حقبة مجال نفوذ بلاده في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية قد انتهت، وهذا خلال القمة الفرنسية الإفريقية. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
6: تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي تستضيف بلاده خلال اليومين المقبلين قمة إفريقيا إلى الأمام، وهي أول قمة فرنسية إفريقية تعقد في دول ناطقة بالإنجليزية، وتركز على ملفات الاقتصاد والاستثمار وإصلاح النظام المالي الدولي. وأعلن ماكرون توقعه مشاركة 35 دولة أو رئيس دولة وحكومة إفريقية، بينما سيغيب قادة مالي، بوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول التي لم يعد فيها وجود للقوات العسكرية الفرنسية. زيارة ماكرون لنيروبي شهدت تباحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا وكينيا، التي باتت تضم نحو 140 شركة فرنسية، وتمت بالمناسبة عملية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الحكومة الكينية لتطوير البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بقيمة 700 مليون يورو.
2: شكرا لك منيا بالعافية. وفي الشأن الفرنسي نبقى، حيث أكدت السلطات الصحية إصابة شخصين بفيروس هانتا، والمزيد من التفاصيل معك ميس إسماعيل.
8: صحيح، من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة، إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا، هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. الفيروس الذي ينتشر عادة عن طريق القوارض البرية، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر في حالات نادرة. وكانت وزارة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
2: شكرا لك ميسا، وسنتابع هذا الملف في نشراتنا اللاحقة. وفي هذه النشرة أخبار أخرى. في السودان قالت الأمم المتحدة، قالت إنه قتل أكثر من 800 شخص مدني على الأقل في ضربات بطائرات مسيرة في السودان، وذلك بين كانون 2 يناير ونيسان أبريل. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا في خطاب يرتدي أهمية كبيرة لمستقبله بعد الهزيمة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بعد رفض الرئيس الأمريكي للرد الإيراني على مقترحه لوقف الحرب، طهران تتمسك بمواقفها، والصين تكثف جهود وساطتها وتروج لمواصلتها في قمة رئيسها شي جين بينغ مع دونالد ترامب. اجتماع أمني في إسرائيل اليوم يبحث مستجدات ملف الحرب الإيرانية الأمريكية على جبهة لبنان، تواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية ومقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك قرب الحدود. وهنا في فرنسا تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: طولنا الاستماع إلى الظهيرة من مورتي كارلو الدولية، وحان الآن موعد خبر وتحليل.
1: عاد الرئيس الأمريكي إلى التهديد باستئناف الحرب على إيران، وانضم إليه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي للقول إن الحرب لم تنتهي بعد. وتحدث الرجلان تحديدا عن ضرورة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، إذ شدد دونالد ترامب على منع الاقتراب من كمية اليورانيوم الموجودة على عمق كبير تحت الأرض، وقال سنحصل عليه. وفي غضون ذلك التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة اللواء علي عبد الله، وأعلن أنه أعطاه توجيهات لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. وأرسلت طهران أمس ردها على المقترح الأمريكي الأخير عبر إسلام أباد، وتردد أنه يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ولم يتطرق إلى الشأن النووي باعتبار أن التفاوض حول هذا الملف بات مؤجلا. وكانت الأمال بإمكان التوصل إلى اتفاق تراجعت سريعا تحت وطأة اشتباكات حصلت الجمعة الماضي في مضيق هرمز، حين هاجمت طائرة أمريكية سفينتين إيرانيتين ومنعتهما من دخول ميناء بندر عباس. كذلك مع عودة إيران إلى مهاجمة الكويت والإمارات بالمسيرات، وفيما بدأ أن قطر دخلت على خط الوساطة مع باكستان، قال وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو إن إغلاق مضيق هرمز يقود إلى تعميق الأزمة. ثم شدد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة أن تبقى حرية الملاحة مبدأ دوليا راسخا لا يقبل المساومة، إذ تتخوف دول الخليج بشكل خاص من قانون يستعد البرلمان الإيراني لإقراره بهدف منع سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من عبور مضيق هرمز. ورغم الحصار الأمريكي على موانئ إيران، تتمسك طهران بالسيطرة على المضيق، وقد غدت هذه المسألة تحديا جديدا للولايات المتحدة، إذ لا تستطيع إنهاء الحصار وبالتالي إنهاء الحرب وترك الممر المائي تحت رحمة طهران. وعشية زيارة ترامب المرتقبة للصين، ثمة مراهنات على التوصل إلى اتفاق في إسلام أباد أو أن يبحث ترامب مع بكين في حل لمعضلة مضيق هرمز.
0: وحان الآن موعد الأخبار الاقتصادية. إيران نتيجة الحصار الأمريكي على موانئها تحركت لتعزيز الربط التجاري عبر سكك الحديد مع الصين، وذلك للتخفيف أثر الضغوط الأمريكية على اقتصادها في خطوة تكشف عن تحول جديد في سياق تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نتوقف بالتحليل عند هذا الملف مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد هاشمي. زياد، بعد التحية، ما هي تفاصيل تحركات إيران لتعزيز تبادلها التجاري مع الصين عبر السكك الحديدية؟
2: نعم، تحية طيبة لك وهيبة وللمستمعين الكرام. نعم، إيران بدأت كما يبدو التحرك نحو التحول بشكل تدريجي ولكن بشكل واضح نحو استخدام المسارات السككية التي تربط المدن الصينية ولا سيما مدينة شيان في وسط الصين مع طهران، مرورا بدول آسيا الوسطى، لتقليل الاعتماد على الموانئ الإيرانية التي تتعرض خلال هذه الفترة إلى حصار مشدد من قبل البحرية الأمريكية. بعض التقارير لاحظت أن هناك ارتفاع في وتيرة حركة القطارات القادمة من الصين باتجاه إيران. كان سابقا قبل فترة الحرب كان هناك قطار واحد أسبوعيا، لكن مع اندلاع التصعيد الأمريكي بدأت حركة القطارات تأتي كل يومين أو كل ثلاثة أيام. هذا يعكس أن هناك مناورة إيرانية على الحصار الإيراني والتركيز بشكل مباشر نحو الخدمات السككية البرية. الصين من جانبها تجد أن هذا ينسجم مع استراتيجيتها الدولية المتعلقة بتوسيع وتنويع الممرات التجارية البرية من الصين نحو دول آسيا ونحو كذلك نحو أوروبا، ابتعادا عن المسارات البحرية التقليدية التي قد تتعرض إلى ضغوطات جيوسياسية. لذلك هذا الممر السككي بين الصين وإيران فيه خدمة لكلا طرفين. إيران تبحث عن منفذ لتخفيف الضغط الأمريكي، كما أن الصين تبحث عن تعزيز نفوذها التجاري وتطبيق استراتيجيتها الدولية بما يتعلق بتنوع وتعدد مسارات النقل الدولي.
0: زياد، هل يمكن أن يساهم هذا المسار في كسر الحصار الأمريكي وفي أن يغذي الاقتصاد الإيراني بمتطلباته السلعية وكذلك الإنتاجية؟
2: نعم، يعني هذا المسار يمكن أن يخفف آثار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكن بالتأكيد لن يمكن أن يحقق كسرا كاملا لهذا الحصار. الحصار هنا نتكلم عن منافذ بحرية تعتمد عليها إيران لتوريد تدفقات كبيرة من الغذاء والمواد الخام والمعدات والسلع الصناعية وغيرها، وبالتالي لا يمكن التعويض بشكل كامل عن الحركة البحرية. لكن بالتأكيد هذا القطار يمكن أو المسارات السككية مع الصين يمكن أن توفر نقلا للسلع الأكثر حاجة وحراجة بالنسبة للاقتصاد الإيراني والذي تحتاج أن تستورده بشكل عاجل من الجانب الصيني. لكن بالتأكيد هناك الكثير من العوائق في هذا الجانب. المسألة الأولى أن هناك محدودية في الطاقة النقلية بالنسبة لهذا القطار، نتكلم عن 50 حاوية يمكن أن ينقلها كل قطار مقابل آلاف في الحاويات التي يمكن أن تنقل بحرا من خلال السفن. كذلك اليوم سعر نقل الحاوية من الصين إلى إيران ارتفعت إلى 7,000 دولار للحاوية، وهذا رقم كبير بالنسبة لاقتصاد إيراني يعاني أساسا من ضغوطات مالية وشحة في توفر العملة الصعبة. هذا يجعل إيران تركز على السلع ذات القيمة العالية والبضائع ذات الحراجة والتحتاجها الاقتصاد الإيراني بشكل عاجل. المسألة الأخرى هو أن هذا الشريان التجاري المهم السككي يمر بعدة دول في آسيا الوسطى، وتحتاج إيران أن تكون ذات علاقة استراتيجية ومستدامة ومستقرة مع تلك الدول حتى تضمن تدفقا سلسا ومستداما للسلع من الصين. ولذلك المسألة ليست بهذه السهولة، لكن يبقى حلا طارئا وعاجلا بالنسبة إلى إيران تساعدها بعض الوقت المناورة والحصول على بعض القدرة التنافس أو التفاوض مع الجانب الأمريكي.
0: زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: الكشف عن الأسباب غير المتوقعة للسلوك الترهيبي لنموذج الذكاء الاصطناعي، التفاصيل في هذه النشرة الرقمية معك نيلة الصليبي. مرحبا نيلة.
3: مرحبا وهيبة، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، كيف تعلم نموذج كلود أساليب الترهيب من الخيال العلمي وكيف وضعت أنثروبيك حدا لذلك؟
4: للفضوليين،
3: أعلنت شركة أنثروبيك أن جذور السلوك التهديدي الذي أبدته نماذجها المبكرة لا تعود إلى خلل تقني بل إلى شيء أكثر غرابة. فالقصص وروايات الخيال العلمي ومحتوى الإنترنت التي تصور الذكاء الاصطناعي ككيان خبيث ومهووس بالبقاء لوثت بيانات تدريب نموذج كلود وأدت إلى ظهور سلوكيات ترهيبية خلال اختبارات الأمان. تكشف وثائق شركة أنثروبيك أن نموذج كلود أوبوس 4 من الجيل الأول الذي طبقت عليه اختبارات ما قبل الإطلاق في بيئة محاكاة لشركة وهمية كان يلجأ بشكل متكرر إلى ابتزاز المهندسين المسؤولين عنه سعياً إلى تفادي استبداله بنموذج آخر. ورصدت تقييمات الأمان أن النموذج كان يلجأ إلى أساليب الترهيب فيما يصل إلى 96% من الحالات الاختبارية. وأظهرت بحوث إضافية أن ظواهر مماثلة لفشل التوافق بين العوامل تظهر أيضا في نماذج مطورين آخرين. فهذه النصوص المنتشرة على الإنترنت التي تصور الذكاء الاصطناعي ككيان خبيث مدفوع بغريزة البقاء هي المسؤولة مباشرة عن هذه الانحرافات السلوكية.
0: نيلة، ما هي الحلول التي اعتمدتها شركة أنتروبيك لردع النموذج عن استخدام أساليب التهديد هذه؟
3: الحل لم يقتصر فقط على تصفية البيانات التي تدرب نموذج الذكاء الاصطناعي والمشكوك فيها، بل أعادت شركة أنثروبيك تصميم منهجية التدريب بالكامل، إذ تمثل الحل في إدراج وثائق تتعلق بهوية نموذج الذكاء الاصطناعي كلود وطبيعته إلى جانب قصص خيالية تجسد سلوك الذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي وبناء. والأهم أن الشركة اكتشفت فارقاً في آلية التعلم ذاتها، فالتأثير الأكبر لم يتحقق حين اكتفت البيانات بإظهار سلوكيات متوافقة، بل حين بدأت تعلم المبادئ التي تقوم عليها تلك السلوكيات. فتدريب النموذج على فهم لماذا يفضل سلوك بعينه أثبت فعالية أكبر بكثير من مجرد تقديم الأمثلة وحدها. كما كشف البحث الذي قامت به شركة أنثروبيك أن جودة البيانات وتنوعها تلعبان دورا حاسما، إذ حتى التحسينات الصغيرة في صياغة الإجابات المضمنة في بيانات التدريب أو إضافة تعريفات لأدوات غير مستخدمة ميدانياً أسهمت في تحقيق مكاسب أداء ملموسة وقابلة للقياس. وأوضحت شركة أنثروبيك في منشور على مدونتها أنه منذ إصدار كلود هايكو 4.5 لم تعد نماذجها تسجل أي سلوك ترهيبي في تقييمات الأمان، وهو تحول كبير من معدل 96% في أوبس 4 إلى 0 في النماذج اللاحقة. وتؤكد شركة أنثروبيك أن الاستراتيجية الأكثر فعالية تجمع بين تعليم المبادئ الأساسية للسلوك المتوافق من جهة وإثراء البيانات بمحتوى عالي الجودة من جهة أخرى. يبقى أن هذه التجربة تكشف أن ما تتغذى عليه نماذج الذكاء الاصطناعي من الثقافة البشرية ليس محايداً، وأن تشكيل قيم الذكاء الاصطناعي وسلوكه يستلزم عناية بالمضامين لا تقل أهمية عن العناية بالبنية التقنية، وهذا ما تقوم عليه منظمات مستقلة كـ The Distributed Artificial Intelligence Research Institute أو معهد بحوث الذكاء الاصطناعي الموزع الذي أسسته تيمنيت جيبرو عام 2021 بعد عام من طردها من شركة جوجل. للتذكير، تيمنيت جيبرو هي عالمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تلقى احتراما كبيرا من المجتمع العلمي العالمي لعملها في الكشف عن التحيز العنصري في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد التحيز في تقنية التعرف على الوجه. وتيمنيت جيبرو تناضل لتعزيز حضور النساء والأشخاص الملونين في بحوث الذكاء الاصطناعي. وللفضوليين، الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة.

0: وضع ريال مدريد. حقيقة أنا كمشجع لبرشلونة ودائما كنت أرغب أن يفوز برشلونة، لكن فريق كبير مثل ريال مدريد يمر بهذه الظروف الصعبة، أعتقد هذا صعب جدا. أتقبله أنا كمشجع لكرة قدم إنه اسم كبير مثل ريال مدريد يمر بهذه الظروف، إذن على بيريز. أما أن يشد أزرة و لا أنا أقول يخنق، وإنما يضع قواعد صارمة للفريق مثل ما كانت في عهد ريال مدريد، ضم لاعبين كبار في بيكام، كريستيانو رونالدو، زيدان، نتحدث عن أسماء كبيرة، لم يحدث هذا الشيء في ريال مدريد. إذن هنالك نقطة، هنالك حلقة مفقودة علينا أن نفهمها، وأن على إدارة ريال مدريد أن تعالجها، والموسم القادم عليه أن يكون النادي الذي يحمل اسم النادي الملكي ريال مدريد. أما المباراة فالمباراة حقيقة مثل كأس العالم، أتحدث عن الجمهور، جمهور كثير حاول دخول المباراة لكن التذاكر كانت أسعارها غالية جدا.
1: نعم، كم وصلت أسعار التذاكر لهذه المباراة؟
0: الـ VIP البلاير زون أعتقد النادي يبيعها بشكل رسمي ب 12500 يورو للتذكرة.
1: 12000
0: VIP بلاير زون، طيب نوع من الـ VIP. أما التذكرة العادية النادي يبيعها في ب 500 يورو، حتى لو كانت ب 300 يورو غالية على المجتمع البسيط. حتى كأس العالم القادم سوف ستكون التذاكر أو كرة القدم في المستقبل ستكون للأغنياء فقط. كنت أناقش هذا الموضوع مع أصدقائي، حقيقة أسعار التذاكر المباريات ليس للفقراء. عندما تريد أن تتابع وتشاهد كرة القدم، وهذه نقطة أعتقد سيئة سوف تكون في المستقبل. أما المباراة، مباراة برشلونة حضر المباراة وهو بطل. إذن لماذا؟ لأنه لديه مباراة عدة ويحتاج إلى نقطة واحدة. أما ريال مدريد بعد المشاكل التي حصلت، أن الضربة التي في وجه بالفيردي ضربت الفريق كله وجعلت ريال مدريد يترنح وفقد الشغف. الفريق عندما يفقد الشغف بالفوز لا فائدة، مهما وضعت من تشكيلة، مهما وضعت من خطط فنية، مهما وضعت، أنت فاقد لشيء لا تستطيع أن تعطيه. إذن ريال مدريد دخل المباراة وهو خاسر المباراة، حتى لو فاز كان يخسر المباراة. إذن ما الفائدة من أن ألعب؟ انتهى الأمر.
2: كارثة موسم بينك، تحدثت عن ريال مدريد، يعني كارثة هذا الموسم للموسم الثاني على التوالي، طبعا من دون أي لقب بالنسبة لريال مدريد، ولكن كل شيء كان كارثي من البداية، من اختيار المدرب الأول إلى اختيار المدرب الثاني إلى اختيار اللاعبين إلى اختيار كل شيء، يعني كل الخيارات كانت سيئة هذا العالم هذا العام بالنسبة لريال مدريد. حسين،
0: لو مثلا لو تكلمنا مثلا عن برشلونة، لو خرج برشلونة بدون أي شيء هذا العام، أنا كمشجع برشلوني أتقبل الأمر. لماذا؟ لأن برشلونة يمر بفترة صعبة جدا، يمر في ظروف مالية صعبة جدا، يحاول قدر الإمكان أن يعيد بناء ملعبه، يمر بظروف أنا تقبلت خروجها من دوري الأبطال، لأنه هذا هو طموحي، ليس كاسم برشلونة، وإنما الوضع الحالي لبرشلونة لا يسمح لبرشلونة تعاقد مع لاعبين كبار، صرف أموال كثيرة، رغم أن لاماسية وأمس كانوا ثمن لاعبين إسبان موجودين في ملعب المباراة، وهذا قليل ونادرا ما يحدث في فرق النخبة، أن يكون مثلا باريس سان جيرمان فيه 8 لاعبين فرنسيين، أو بايرن ميونخ يكون فيه لاعبين عدد كبير ألمان. نجد أمس نزل في الملعب 8 لاعبين إسبان، وهذا الشيء إنما يدل على أن برشلونة يعتمد على نفسه في في في في الحصول على اللاعبين على مستوى عالي. ريال مدريد،
1: حسين، سنعود لريال مدريد، يعني دعنا نتحدث عن برشلونة، لأنه الأزمة في النادي المدريدي أزمة مركبة، وهناك عدة أسباب يعني وأوصلت ريال مدريد إلى هذا المستوى الذي ظهر به في الكلاسيكو أمام برشلونة. دعنا نركز على برشلونة، وسأعود لك حسين. الناجي محمد شحاتة ينتظر أيضا من القاهرة. محمد، يعني أول سؤال، الكلاسيكو لم يكن في مستوى المباريات التي كنا نتابعها دائما بين برشلونة وريال مدريد بالمجمل في مباراة الأمس.
3: بالتأكيد أعتقد أن الوضعية الحالية بالنسبة لريال مدريد هي من جعلت المباراة بهذه الطريقة. يعني شفنا مباراة الجميع

0: كان يتوقع تثبيت برشلونه يعني نتيجه التخبطات اللي بيمر فيها ريال مدريد، تذبذب في المستوى، التغيير في الاداره الفنيه طيله الموسم اثرت بشكل كبير جدا على الاداء الفني بالنسبه للفريق والمشروع. اعتقد ان المشروع في حاجه لاعاده تقييم واعاده هيكله بنهايه هذا الموسم، واحد من أسوأ المواسم في تاريخ ريال مدريد، مشاكل كبيرة جدا أعتقد ليست متعلقة بجودة اللاعبين، ولكن الموضوع متعلق بمدى السيطرة على غرف خلع الملابس. يعني لأول مرة شفنا الصحف الإسبانية مثلا تحدثت أن والد بيلينغهام تحدث إلى الرئيس بيريز لماذا يلعب ابني في وسط الميدان، لابد ان يلعب تحت رئيس. هذا لا يحدث، يعني هذا هراء، يعني لا نراه حتى في دول العالم الثالث، يعني او الدول يعني
1: نراه للاسف نراه.
0: لا يعني اعتقد ان الوضعيه صعبه جدا بالنسبه لغرف خلع الملابس بالنسبه لريال مدريد. كيليان امبابي حتى فريق، يعني شفناه يعني بعد تقدم برشلونه على احد مواقع التواصل الاجتماعي يعبر بمنشور هلا مدريد، يعني اي هلا، يعني هل هذا استئذان بالفريق؟ هل هو تعبير ان غيابه اثر بشكل؟ اعتقد الفريق في عاده الى اعاده الانضباط مره اخرى، في حاجه الى مدرب لديه القدرة على السيطرة على اللاعبين بشكل جيد. المشكلة لا أعتقد أنها متمثلة في جودة اللاعبين، المشكلة إدارية متجذرة
2: تماما من بداية الموسم. تماما سأعود لك محمد شحاتة ووديع، يعني هناك انقسام واضح بعد الحادثة التي وقعت في غرفة الملابس، هناك انقسام واضح الآن بين فينيسيوس، مجموعة فينيسيوس بالأصح، ومجموعة كيليان مبابي. يعني رأينا اسم كيليان مبابي في قائمة هذه المباراة خلال اليوم، ولكنه اختفى، لم يكن موجود لا في الاحتياط ولا في الملعب.
1: لا أكيد لأنه نعم. مصاب عاطف
2: مصاب، يعني لكن الحديث كان أنه سيخوض هذه المباراة.
1: لا قالوا لنا، لم يقولوا سيخوض المباراة، قالوا لنا شارك في التدريبات،
2: تدريبات الجمعة
1: يوم الجمعة، ولكن نعم. حقيقة لم يشارك بالتدريبات، كان متواجد وخضع لتدريبات خاصة به. طيب. على أساس أنه مصاب، هناك الكثير من المصابين كجولار وغيره أيضا شاركوا في هذه الحصة جانبا، إذن عندما يشارك اللاعبون نعرف ذلك في حصص جانبية، هذا يعني أنهم غير جاهزين ولن يشاركوا في المباراة، خاصة عندما تكون المباراة في اليوم التالي. ولكن طيب. أعتقد أن استدعاء مبابي على أرجح استدعية للمشاركة أو على حكي يكون متواجد، كل ذلك بسبب الأزمة التي حصلت وكل المشاكل وما قيل في الأيام السابقة. أعتقد أن المشكلتين هناك ربط بينهما، هذا رأيي، هناك بعض الدلائل، لا توجد بعد معلومات كافية، ربما حسين لديه معلومات أكثر منا، ولكن هناك دلائل. المسألة الأولى هي الانتقادات التي طالت كيليان مبابي، تتذكر مبابي شهد في جزيرة سردينيا في إجازة أسبوع قبل مباراة الكلاسيكو، وكان هناك انتقادات كيف يذهب في إجازة،
2: هو في رحلة استشفاء، يعني
1: في رحلة إلى هناك. أولا هذا من حقه، يعني أي شخص في العالم، أي موظف في العالم لديه أيام راحة وباستطاعته أن يفعل ما يريد في أيام الراحة. أولا، ثانيا النادي ريال مدريد كان سمح للاعبين المصابين، ليس فقط لمبابي وعددهم وهم كثر، يعني بما فيهم جولر، بما فيهم الحارس كورتوا أيضا سمح له علما أنه تعافى وشارك في مباراة يوم أمس، إذن سمح النادي لكل هؤلاء بأن يتصرفوا كما يريدون، وهذا ما حصل. إذن حصلت هذه الانتقادات، أعتقد أن الانتقادات التي طالت في الصحافة كيليان مبابي أيضا طالته في غرفة الملابس من قبل المجموعة التي تخاصم مبابي مع فينيسيوس، مع بيلينغهام، مع فالفيردي، مع فران غارسيا وغيرهم. وربما على الأرجح تفسيري هو أن الصراع أو الخلاف بين تشواميني الذي دافع عن صديقه مبابي وفالفيردي ناتج عن الخلاف حول تصرف كيليان مبابي. من يعتبر أنه مخالف كيف نقول لما هو معتاد لنقل، ومن يعتبر أن هذا من حقه يفعل ما يريد في أيام إجازته. إذن الصراع حصل يوم الأربعاء، وأيضا استمر يوم الخميس إلى التضرب الذي حصل في غرفة الملابس، إلى إصابة فالفيردي برأسه، ذهابه إلى المستشفى يرافقه المدرب أربيلوا، ثم تكذيب كل ذلك من قبل اللاعب فالفيردي. تشوابيني لم يكذب أن حصل هناك مشكلة بين الطرفين،
2: ودفع غرامة يعني
1: والغرامة
2: كبير ودي
1: تماما اللاعبين. نعم. غرامة طالت اللاعبين نصف مليون يورو كل واحد يورو. يعني ريال مدريد
2: ربح مليون.
1: نعم. لا أدري ماذا سيفعلون بهذه الأموال، هل ستعود إلى خزينة الفريق، ولكن على كل حال إذن المشكلة كبيرة حالية وبالنسبة للمستقبل. الآن على رئيس نادي بيريز، وهو لديه خبرة كبيرة، أن يحسم الأمور. يعني لم يعد باستطاعة، أولا هذا ما الجميع يكرر منذ البداية، أن يلعب الموسم المقبل فينيسيوس ومبابي معا، أن يستمر اللاعبين. أعتقد أن بيريز هو يفضل مبابي لعدة أسباب. طبعا مبابي يسجل عدد أكبر من الأهداف، مبابي
2: ولكن كبيرة. هناك حديث عن مشكلة الدفاع
1: قادم
2: أنه لا يدافع.
1: لا والآخر أيضا، وهنا المشكلة يعني. نعم. أمس تحديدا ما قلته بسرعة في بداية هذا البرنامج سيعلق عليه الزملاء والأصدقاء، أمس يعني فينيسيوس لو أراد أن يؤكد أن مبابي لا يدافع وهو يدافع لكان دافع، لم يدافع أمس فينيسيوس. أداء فينيسيوس كان جيد جدا، يعني أولا لا يدافع كما يفعل مبابي، وثانيا حتى لا يسجل الأهداف، مبابي على الأقل يسجل الأهداف. إذن هناك مشكلة مع فينيسيوس، مشكلة مع بيلينغهام. سمعنا ما قاله محمد قبل قليل، انتقادات توالد بيلينغهام لأنه لا يلعب كما يجب. طيب ولكن بيلينغهام صحيح كان مصابا في بداية الموسم، ولكن موسم بأكمله
2: لم يقدم شيء،
1: انتهى الموسم. نعم. لم نرى بعد بيلينغهام حتى موسمه لم يبدأ.
2: صحيح.
1: لم يبدأ بعد، لم نره بعد.
2: طيب.
1: حتى الآن إذا هناك كل هذه المشاكل.
2: نعم.
1: المهم أن نسمع إلى أراء.
2: نعم. ربما جوزيه مورينيو يحل كل هذه المشاكل. حسين الناجي، نعم المشكلة معقدة، ويعني جمهور برشلونة بالأمس حزن باعتبار أنه واجه فريق يعاني من أزمات كبيرة ولم يستمتع، يعني حتى برشلونة لم يستمتع بهذا الفوز كما ذكرت. ولكن دعنا في لو كانت لديك تفاصيل أكثر عن ما حدث وعن ردود الفعل خاصة في الصحافة الإسبانية الآن. أولا من تفضل؟
3: الصحافة الإسبانية غاضبة جدا.
2: تفضل من يعني بصراحة، امبابي أم يعني مما قرأته؟
1: ولا يفضل لهذا ولا هذا.
2: نعم. لا حسين ناجي لا يفضل أحد، يعني يفضل أن يظهر ريال مدريد بهذا المستوى.
1: لا أريد أن أتحدث عنه.
3: ليس القصد.
2: نعم. لا نمزح لا مجرد مزح.
3: هم نجوم كبار. طيب. امبابي ومينيسيوس نجوم كبار.
2: طيب.
3: لكن عندما نقول ماذا ندعو، نقول فريق ريال مدريد لكرة القدم هو فريق. ما معنى كلمة فريق؟ معنى أن كل اللاعبين يكونون في وحدة واحدة، ليس فقط اللاعبون. صحيح. الذين ينزلون في أرض الملعب، وإنما حتى الاحتياط. فريق مكون من 25 لاعب إضافة إلى مدربين، إضافة إلى الكادر الطبي، إضافة. هذا هو فريق كرة القدم. عندما نشاهد ما حصل مع برشلونة، وفاة والد المدرب
2: قبل لحظات من بداية المباراة،
3: والطريقة التي تعامل بها الجمهور اللاعبين، نشعر أن برشلونة هو فريق كرة قدم حقيقي، فريق يضم أعضاءهم وحدة واحدة،
2: أسرة،
3: رغم
2: أسرة،
3: أن بعض أسرة المشاكل أيضا. نعم. فريق برشلونة لا يخلو من المشاكل. طيب. لكن هم فريق وحدة واحدة. أما الفريق الآخر، عندما شاهدت مباراة إسبانيول وتشاهد فينيسيوس في أرض الملعب يتصرف كأنما طفل مدلل، هذا لا يجوز. لاعب من طينة الكبار، هذه كرة القدم، احتكاك، ضرب، كل شيء يحدث فيها.
2: نعم.
3: إذن عندما ترى فينيسيوس يفعل أشياء كأنما طفل مدلل في الملعب، هذا لا يصل إلى مرحلة اللاعبين الكبار. إذن ريال مدريد بحاجة إلى إعادة ضبط اللاعبين، إعادة وحدة الفريق
2: الفريق. يعني عفوا المقاطعة حسين الناجي، يعني أصبح من غير المحتمل أن يلعب فينيسيوس مع كيليان مبابي في الفريق في ريال مدريد.
1: يعني الآن الخيارات مهمة جدا. كي نعود إلى بداية الموسم، ريال مدريد اختار مدرب جيد، كان من فترة طويلة يطمح أو يريد هذا المدرب، ابن النادي سابقا تشافي ألوندو.
2: طيب.
1: لديه مشروع كبير، مدرب جيد برهن عن جدارته في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، يأتي إلى ريال مدريد يبدأ مشروع. هذا المشروع لم يعجب بعض اللاعبين، رئيس النادي إدارة النادي استجابت إلى مطالب هؤلاء اللاعبين وطردت، يعني تخلت عن خدمات هذا المدرب المهم، وضعوا مكانه مدرب مبتدئ يعني مؤقت، يعني كل ذلك من أجل هؤلاء اللاعبين الذين في النهاية لم يعطوا شيء مقابل هذا الخيار أو هذا التعاطف من قبل الإدارة. يعني من أراد إقالة المدرب أو رحيل المدرب تشافي ألوندو؟ جماعة فينيسيوس وفالفيردي وبيلينغهام إلى آخره، ليس جماعة مبابي. وبالرغم من ذلك يعني لم يقدموا ما يؤكد يعني بشكل من الأشكال كي يشكروا مبادرة الإدارة. إذن المشكلة هي أكثر مع هذا الطرف وليس مع الطرف الآخر. ربما اختيار المدرب المقبل مهم جدا كي يقرب الجميع، يعني مهم. هذا الانقسام ليس نهائي، الانقسام ممكن الجميع أن يصبح جميع يصبح أصدقاء من أول جديد، يعني نعم. يكونوا أسرة وفريق كما قال حسين من جديد.
2: إذن محمد شحاتة أصبحنا نتحدث بكل سهولة عن مجموعة مبابي ومجموعة فينيسيوس، يعني مجموعة فتوات في قهوة، تخيل في مخا، يعني كيف يعني طخ يا فريدي ولا كيف؟
0: لا هو تعقيبا بس على الحديث ان كيليان مبابي، هناك اتهامات لكيليان مبابي انه ادعى الاصابه، يعني هو خرج في التمرين قبل نهايه التمرين بخمس دقائق يعني، وبالتالي في اتهامات من الصحافه الاسبانيه ومن الجماهير ريال مدريد ان اللاعب تعمد الغياب عن هذه المباراه انتقاما لإقالة تشافي ألونسو في بداية الموسم. بالتالي الآن العلاقة أصبحت صعبة جدا ما بين الإدارة ما بين الجماهير وما بين اللاعب، اتهامات بالتهرب من المباراة، اتهامات بعدم لا مبالاة أو الاكتراث نتيجة نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المباراة. بالتالي العلاقة الآن فيما هب الريح، يعني في أعتقد أن الوضع أصبح متأزم ما بين اللاعب وما بين الجماهير. حتى أن هناك كانت هناك استفتاءات،
2: صحيح، جمع إمضاءات تخلي عن كيليان مبابي،
0: تخلي عن كيليان مبابي يعني. نعم. بالتالي أعتقد أن في كلام أن الأرقام كبيرة جدا يعني وصلت
1: إلى، ولكن يجب أن ننتبه أيضا من الأرقام، أنا لا أدافع عن أحد محمد، ولكن هذه الأرقام ليست بالضرورة لا تدل عن حقيقة الوضع، لأن الأرقام منفوخة إذا جزاء التعبير. هناك طريقة
0: 95
1: مليون توقيع، يعني رقم كبير جدا يعني. لا لا لا، لأنه كيف نقول، الموقع الذي هو يروج لذلك أو الحساب الذي يروج لهذه
2: يدير هذه العملية
1: ينفخ الأرقام. نعم. يعني هناك يزيد الأرقام بشكل. نعم. كبير، يعني كل ما وقعت أنت مرة هناك توقعات غير حقيقية
2: بطريقة أوتوماتيكية
1: تزداد. هذا ما تم تفسيره أيضا، ولكن أيا يكن هي المسألة ليست مسألة جماهير، مسألة بشكل خاص الإدارة. يعني أنت تحدثت عن جماهير اتهمت مبابي أو تعتقد أن مبابي تعمد الإصابة، ولكن
0: الجمهور لا تعمد ممكن الغياب ولا تعمد الغياب
1: ولا نعم يعني تعمد الغياب. هلا الجمهور ممكن أن يتهم أو يحتقد، ولكن الإدارة لا تتهم ولا تعتقد، تعرف يعني الإدارة تعرف إذا قام بذلك أم لم يقم، وهنا الأهم.
0: ولكن لم كان من الأفضل النادي أن يصدر بيانا يعني
1: ربما
0: تعقيبا على
1: صحيح
0: من
1: صحيح.
0: الأفضل المركز الإعلامي بالنسبة للنادي، يعني من المفترض أن يكون في حتى
2: طيب.
0: تعقيب على نعم. هذه الإشاعات يعني الإشاعات ليست سهلة يعني ممكن أن تدمر.
1: ما رأيك يا حسين
2: محمد؟ يعني قبل أن نذهب لحسين، يعني هل بالإمكان محمد شحاتة أن يستغنى ريال مدريد عن أحد اللاعبين أم هناك حلول أخرى برأيك؟
0: لا أعتقد أنه الأفضل هو التعاقد مع مدير فني قادر على إدارة الفريق بشكل جيد. أعتقد ده المخرج الوحيد. فكرة نعم. فكرة الاستغناء عن لاعب ليست هي الحل بالنسبة للمشاكل كبيرة. ليس فقط هناك مشاكل أيضا بيلينغهام وفي لاعبين آخرين يعني ليست المشكلة فقط ليس فقط متعلقة بكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. يعني أعتقد إنه الحل ليس في الإطاحة بنجم أحد نجمي الفريق، ولكن الأفضل الآن بالنسبة لهذا المشروع هو إعادة ترميم الفريق. الفريق بحاجة مثلا إلى وجود لاعبي ارتكاز بالنسبة لوسط الميدان، مظبوط الأولوية، وأيضا إلى لاعبي مدافعين أيضا. أعتقد أنه لو تمت هذه التدعيمات بالشكل الجيد مع التعاقد مع مدير فني لديه الحنكة والخبرة في التعامل مع هؤلاء اللاعبين، هيكون أعتقد هيكون الموضوع سهل جدا.
2: طيب حسين،
4: الحقيقة الاستغناء عن تشابي ألونسو وصل إلى حد لا يستطيع أن يتقبل مدرب فريق مثل ريال مدريد. هو كلاعب كبير لعب مع فرق كبيرة، لا يستطيع أن يتقبل على نفسه أن يكون لعبة بيد اللاعبين. لذلك ريال مدريد اختار القرار الصعب، لأن لا يمكن لريال مدريد أن يستغني عن اللاعبين. اللاعبين لديهم عقود، لديهم التزامات مع النادي، لا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة. أذن ما الحل إذا كانت هنالك مشكلة؟ من الضحية؟ ضحية المدرب. تشابي ألونسو لم يكن على خطأ ولم يكن سيء، لكن هو مدرب تكتيكي يحاول أن يعلم اللاعبين. ليش يعلمهم؟ وإنما يفرض عليهم أمور تكتيكية في التمارين وفي المباراة، واللاعبين لا يتقبلون هذا الشيء. إذن هنالك مشكلة وقعت بين المدرب ومجموعة كبيرة من اللاعبين. لا يقبل المدرب أن يكون هناك لا نقول عصابات، وإنما مجموعات ثلاث أو أربع مجموعات الفريق. إذن أنهيت لحمة الفريق. هذا ما تنبأ به تشابي ألونسو، وكان الخيار ماذا تفعل الإدارة؟ أما تستغنى عن اللاعبين، وهذا شيء غير ممكن، لأن الإدارة ترتبط بعقود معها ولا اللاعبين. إذن كان الخيار أعتقد الصعب وليس السهل هو الاستغناء عن تشابي ألونسو.
2: إذن ودي حتى نختم نطوي هذا الملف، المدير الفني هانزي فليك لبرشلونة يقول فزنا بالألقاب اللقب المحلي، ولكن نفكر الآن في المستقبل في دوري الأبطال، ونحتاج لوقت لبناء فريق كباريس سان جيرمان وباير ميونخ الألماني.
1: صحيح معدل أعمار برشلونة منخفض جدا، لم نتحدث ربما عن ذلك أو بما فيه الكفاية. هذه نقطة مهمة جدا. تحدث حسين عن وجود الكثير من اللاعبين الإسبان، الكثير من اللاعبين الشباب المكونين كوين وداخل اللاباسيا مركز تكوين فريق برشلونة. إذا هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للمستقبل، ولكن هذا لا يخلو من بعض المشاكل، لسيما نقص الخبرة. هذه نقطة مهمة جدا. ربما الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه بلاعبي خبرة.
2: في أي خطوط؟
1: شوف حاليا عاطف لاعبي الخبرة الذين جاءوا من خارج لاماسيا أغلبيتهم الآن تقدموا في السن، وعلى الأرجح سيغادرون الفريق. يعني إن كان الحارس تيرشتيغن أو الحارس الآخر شيشني، إن كان الهداف ليفاندوفسكي، لاعب الوسط ديونغ، حتى الفرنسي كوندي أو المدافع مثلا اللي هو يعتبر حاليا قائد الفريق أراوخو، بالإضافة إلى الفرنسي المدافع كوندي الذين يتحدثون أيضا عن إمكانية مغادرته. إذن كل هؤلاء اللاعبين الذين يدعمون اللاعبين الشباب أغلبيتهم
2: الخبرة
1: لم يعد لديهم المستوى لأنهم تقدموا في السن، أو يبدو أنهم سيغادرون. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إيجاد البدلاء لكل هؤلاء كحارس ربما بديل لجوان غارسيا الذي كان

رقم 0033-969-323-3414. شكرا لك مجددا دكتور فواز بتنجاني، شكرا لكل مستمعينا على المتابعة وعلى التفاعل الدائم مع حلقات الصحة المستدامة ومع ضيوفنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق. نستمع إلى محطة غنائية ومن ثم نعود إليكم.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور فواز بتنجاني الاختصاصي في التعويضات السنية وعلاج أمراض الفم وتشوهات الأسنان وجراحتها في مركز الدكتورة فيكتوريا الطبي، يشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. ونتمنى طبعاً أن تشارك معنا في حلقة مقبلة دكتور فواز بتنجاني. الآن حان وقت الرد على أسئلة مستمعينا، وسنبدأ باتصال هاتفي يريدنا من سلطنة عمان من مستمعينا هناك. غالب، مساء الخير غالب، كيفك؟
2: مساء النور. أول شيء صراحة سونيتا أحسك كذا وانت لابسة اللون الأسود.
1: شكرا. أنا بحب الأسود بس كمان بحب يعني الأبيض يا غالب.
2: لا لا، أنا أحب الأسود أكثر من الأبيض، لكن أحب الأبيض.
1: شكرا.
2: بس أنت المشكلة عندك ميزة حتى في النهار، لحس النهار يعني تكوني جميلة متمردة طاغية جدا جدا.
1: شكرا يا غالب، خجلتني. شو راح يقول دكتور فواز؟ خلي شوي تغزل لدكتور فواز.
3: مدام سميتة غنية عن التعريف يعني. ما شاء الله. علم علم.
1: شكرا شكرا دكتور فواز. تفضل غالب. شكرا على كلماتك اللطيفة. شكرا. تفضل.
2: أنا أصلا بصراحة كتبت كذا كلام بس ما راح أقوله خلاص. حبيت أشكر الدكتور على معلومات جيدة القيمة. والله خطر في بالي كذا سؤال اللي هو ضرس العقل، هل له تأثير بعد فترة يعني كذا أو مدى طويل إذا تم خلعه ولم يتم استبداله؟
3: بالنسبة لضرس العقل أصلا كطبيا وبروتوكول ممنوع أنه يتعوض مكانه، ما لازم يتم التعويض مكانه، بتم خلع ضرس العقل وما منلتفت نهائيا لأي مضاعفات تاني، ما في عنا أي مضاعفات تاني بعد الخلع، يعني لا بتصير حركة بالأسنان ولا بتصير عنا أي مشاكل تاني، لذلك درس العقل بعد الخلع ما في داعي للتعويض أبدا أبدا.
2: شكرا دكتور. بس دكتور بعد سؤال صليت لو سمحتي.
1: تفضل.
2: اللي هو الأسنان الأمامية السفلية دائما ما نلاحظ أكثر الناس وأعتقد وراثة بعد أنها تكون مش متساوية فوق بعض يعني كذا.
3: تمام، متراكبة.
2: أيوة متراكبة صحيح.
3: هذا الموضوع له عدة عوامل، يعني أسبابه إذا عدة عوامل، هي غالبا العامل الأول بيكون كبر حجم الأسنان بالنسبة لحجم الفك السفلي، يعني حجم العظم بالفك السفلي بيكون صغير وحجم الأسنان كبير، لذلك نشوف تراكب بالأسنان السفلية الأمامية. السبب الثاني أحيانا بيكون نتيجة ضغط من ضرس العقل الجانبية باتجاه الأمام، لذلك بيصير عنا شيء اسمه تراكب مكتسب بعدين بيصير عند فترة بزوغ ضرس العقل. والسبب الثالث أحياناً بيكون هو البراكسيزم أو نحن بنسميه صرير الأسنان، كمان نتيجة صرير الأسنان بصير أحياناً عنا تراكب بالأسنان السفلية الأمامية، لأنه هي تعتبر الأضعف بالمجموعة السنية كلياتها.
1: نعم.
3: هاي العوامل الثلاثة اللي بتؤدي للتراكم.
1: نعم. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا فواز. شكرا لك غالب على اتصالك بنا، على المتابعة الدائمة وعلى وفائك لبرنامج الصحة المستدامة. تحياتي لك لكل مستمعينا في سلطنة عمان. وننتقل إلى بلجيكا مع بلال، بيقول تحية خاصة لكل العاملين في مونتي كارلو الدولية. لدي سؤال لدكتور فواز، عندي 3 زرعات وأفكر بتغيير جميع الأسنان، ما رأي الدكتور؟ إذا لم أبدا. يذكر لماذا يريد تغيير كل الأسنان، وإذا كان لديه مشكلة.
3: هذا موضوع آخر. هلأ موضوع نحن لازم نعرف شغلي وحدي، المريض لازم يعرفها، أنه كل سن طبيعي أحسن من كل الزرعات الموجودة في العالم.
1: طبعا وافقك
3: لا الرأي. يمكن.
1: نعم.
3: لا يمكن أبدا أبدا. هلا إذا في عنا مشاكل طبية تستدعي أنه نقلع السن الطبيعي ونحط بداله زرعة، هذا موضوع آخر. أما إذا كان السن طبيعي سليم لا يمكن الإفراط فيه أبدا. نعم. يعني وحتى بأحدث بروتوكولات الزرعات ما ممكن نجيب مثل السن الطبيعي.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال، وصلنا من هناك. سؤالي للدكتور: هل من الممكن تحسين مظهر أسناني وعلاج المثلث الأسود الذي يظهر بين لثتي؟ أعلم ما هو هذا
3: مثلث. مثلث الأسود. هلأ المثلث الأسود هذا هو غالبا عبارة عن ستين تصبغات.
1: نعم.
3: وبصير أكتر شيء عند الأسنان اللي في بين بعضهم فراغات، يعني وجود فراغات بين الأسنان بصير عندنا تصبغات بيناتهم، وبصير في صعوبة بإزالتهم، لذلك بسموه المرضى المثلث الأسود. هلأ هذا الحل تبعه طبعا بسيط، ممكن نحن من خلال السكيلينج التنظيف العميق نقدر نتجاوز هذا الموضوع، بالإضافة أنه نقدر نعمل تبييض وبالتالي تنظف المنطقة تماما وبترجع الأمور كتير حلو.
1: شكرا. من السودان هذا السؤال: مساء الخير، تحية طيبة لك ولدكتور فواز بتنجاني. سؤالي خارج موضوع الحلقة: هل فعلا ضروري للشخص أن يجري عملية تقويم أسنان ليحسن من ابتسامة فمه، أم ليس ضروري أن يجري هذه العملية؟ هل هي عملية تجميلية بحتة؟ وشكرا لكم. إذن
3: هلأ أول شيء، موضوع التقويم هو ما نوع عملية، هو عبارة عن إزاحة، يعني إزاحة للأسنان بحيث أنه يصير الارتصاص تبعها أو صفة الأسنان نظامية 100%. هلأ طبعا نحن ليش منفضل أنه نعمل التقويم؟ لأنه المضغ بيصير أفضل، موضوع المفصل الفك الصدغي بيصير الحركة تبعيته سليمة أكتر، وبالتالي الصحة الفموية بتصير أفضل.
1: نعم.
3: يعني التقويم أحيانا بيكون علاجي مو بس مظهر.
1: نعم شكرا لك دكتور فواز. ننتقل إلى لوكسمبورغ مع هذا السؤال: يسعد أوقاتكم سونيتا والدكتور المحترم، شكرا على موضوعكم. شكرا. الهام وتوعية الناس. سؤالي: العدسات مش أفضل من زرع الأسنان وأريح للدكتور والمريض؟ وشكرا. إذن ماذا نقول لمستمعنا في لوكسمبورغ؟
3: الموضوع مختلف تماما. موضوع العدسات هي تركب على سطوح الأسنان الخارجي، موضوع الزرعات هو بس لتعويض عن الأسنان المفقودة. يعني هن إجراءين مختلفين تماما.
1: نعم.
3: ما غير مرتبطين ببعضهم نهائيا، ولا يمكن يعني إذا سن مفقود أنه نحن نجي نقول بدنا نعمل عدسات.
1: نعم.
3: وما في مجال إذا كان عندنا نحن عدسات نجي نقول، أو أسنان طبيعية موجودة نقول بدنا نروح نعمل زرع أسنان. يعني هدول الإجراءين هني مختلفين تماما.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى مصر مع هذا السؤال: شكرا لكم على البرنامج المفيد، شكرا للدكتور ولك سونيتا. هل يؤثر موت العصب على الأسنان؟ عملت كراون والدكتور موت لي عصب الأسنان، هل سيؤثر ذلك على الأسنان؟ وشكرا جزيلا.
3: لا، إذا كانت المعالجة صحيحة، معالجة تحت العصب صحيحة وناجحة، لا أكيد السن وضعه بيكون جيد، ما في عنا أي مشكلة، بس لازم نحن نغطيه بكراون مشان نحافظ على بنية السن. ليش؟ لأنه السن بعد ما ينسحب العصب تبعه ببلش البنية تبعيته تضعف، وبالتالي بصير قابل للكسر. لذلك بعد أي سحب عصب سن نحن بننصح المريض أنه يعمل كراون مشان يحمي السن وبالتالي بيحافظ على بنية السن.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى الكويت، شايف جولة كبيرة اليوم معك بين أوروبا والعالم العربي. إذا من الكويت مستمعنا بيسألك سؤالي للدكتور، هل زرع وتركيب السن في جلسة واحدة عمل ناجح كما نسمع في الدعايات؟ إذا اليوم صحيح بنسمع أنه بتروح جلسة واحدة وبتتغير ابتسامتك.
3: لا طبعا أكيد لا، هاي إلى حالات خاصة ما بنقدر نعملها مع كل الحالات، لازم تكون الحالة كتير يعني الوضع جيد جدا، وضع العظم جيد، وضع اللثة جيد، كل الأمور تكون جيدة لحتى نروح باتجاه هذا الإجراء. نعم. ما فينا نستعمل هذا الإجراء مع كل الحالات، لا مستحيل، لأنه في حالات بيكون في عنا كيسات، بيكون عنا ضعف بالعظم، يعني مثلا العظم D3 أو D4، ما فينا نحن نروح على مباشرة زرع وتعويض مباشرة، هون بنروح على فشل، لا مستحيل. لذلك هاي الحالات اللي هي الزراعة والتعويض المباشر بتتم بحالات محددة من شخصها بعد ما تتاخذ الصور الشعاعية اللازمة ويتأكد من وضع المنطقة بشكل جيد، من بعدها منروح باتجاه الزرع والتعويض المباشر. طبعا هاي حالات قليلة، ما أنا شائعة أبدا.
1: نعم شكرا. نواصل معك ونعود إلى سوريا مع هذا السؤال. مساء الخير، تحية لكما، أيهما أفضل لتعويض السن المفقود، زراعة الأسنان أم تركيب الجسور، وما هي الأمراض التي قد تمنع من زراعة الأسنان، وشكرا جزيلا لكما. شكرا لك.
3: الله يخليك، جيت على اختصاصي تماما.
1: إذن تفضل.
3: موضوع أي الأفضل، هذا الموضوع بيتحدد كمان نفس الشيء بعد إجراء الصور الشعاعية اللازمة. بدون الصور الشعاعية ما فينا نقول أي الأفضل، لأنه في حالات بعد ما نجرى الصورة الشعاعية نتفاجأ أنه لا يمكن إجراء الزرع وبالتالي لازم نروح باتجاه الجسور. في حالات لا، منلاقي أنه هاي الحالة الأسنان المجاورة سليمة 100%، ما في داعي أنه نحن نروح باتجاه تحضير الأسنان الجانبية ونستهلك من المينا تبعها والقصص هاي، لذلك ننصح أنه ينعمل زرع. لذلك كل حالة حسب صورتها وحسب الحالة الفموية ناخذ القرار أنه هذا لازم نروح باتجاه جسر أو لازم نروح باتجاه الزرع. هلأ الشق الثاني اللي هو عم بيسأل فيه عن موضوع الزرعات أنواع أو شيء من هيك، ما حفظت شو الشق الثاني من السؤال، كان في شق الثاني.
1: لا هو إذا أفضل واحد يحط جسر أم يعوض عنه بزرعة، والأمراض التي تمنع من زرع الأسنان.
3: الأمراض، هلأ الأمراض اللي بتمنع عن زرع الأسنان هي الأساس هو مرض السكر، هذا يعني كتير نحن بنحاول نتجنب زراعة الأسنان إذا موجود عند المريض هو السكر. الموضوع الثاني بيجينا مرضى مثلا عندهم فيتامين د كتير واطي، هذا نطلب منه أنه أول شيء يأخذ كورس من الفيتامين د لحتى نرفع الريت تبع الفيتامين ومن بعدها بنعمل له الزرع. هلا غالبا هي الامراض اللي بتؤدي لهشاشه بالعظم، يعني اذا عندنا مريض اوريدي عنده هشاشه عظميه اكيد ما راح نقدر نعمل له زرع، مريض عنده سكري اكيد نتجنب نعمل له زرع لانه بصير عندنا فشل. هلا المرضى الضغط كل الدراسات هلا الحديثه انه طالما عم بياخد ادويته وضغط تبعه مراقب بشكل جيد ما في مشكله فينا نعمل له زرع.
1: شكرا. سنختم الحلقة برسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في موريتانيا، ولكن يجب أن نرد على الرسالة بسرعة لأن الوقت شرف على الانتهاء.
4: سؤالي حول تعويض الأسنان، سمعت عند أحد الدكاترة أن تعويض الأسنان مسألة ضرورية وليست مسألة رفاهية نفعلها في أي وقت، لأن السنة عندما تسقط أو يتم قلعها السن التي تقابلها ستبدأ في الخروج شيئا فشيئا، لأن ليست هناك شيء يصدها، السن التي كانت هناك سقطت، فبالتالي السن التي تقابلها تبدأ في الخروج، والأسنان أيضا المحيطة في مكان الفراغ تبدأ في الميلان. فحبذا أن يتكلم الدكتور عن هذا الموضوع المهم وشكرا.
1: شكرا لك. بشكل سريع دكتور، لدينا 30 ثانية.
3: الفكرة اللي حكاها اللي طرحها صحيحة 100%. تعويض الأسنان ما نرفاهي أبدا، أي سن بينقلع لازم مباشرة خلال 30 يوم ل 60 يوم لازم التعويض بداله، لأنه فعلا بتبلش الأسنان الجانبية بالميلان باتجاه الفراغ، والأسنان المقابلة تصير تتطاول باتجاه الفراغ، وبالتالي بصير عندنا مشكلة بالأكلوزل أو الإطباق، وبصير حلها كتير صعب. لذلك التعويض ليس رفاهية، هو ضرورة بعد إجراء القلع بمدة لا تتجاوز 60 يوم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فواز بتنجاني على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أتمنى لك الصحة المستدامة، وأذكر بأنك اختصاصي في التعويضات السنية وعلاج أمراض الفم وتشوهات الأسنان وجراحتها في مركز الدكتورة فيكتوريا الطبي. كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، تحية كبيرة لك لكل مستمعينا أينما كانوا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداء من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: إيران تعلن استعدادها لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة، والرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية جملة وتفصيلا. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا غدا. الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتمديد اتفاقية المعادن على جدول مناقشات ترامب ونظيره الصيني يوم الأربعاء. ماكرون يشدد من نيروبي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا إلى مساعدات. وأكثر من 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان خلال شهر واحد.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران تمسكها بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ افتتاح الأسواق الآسيوية صباح اليوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوع صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم إلى باكستان: لم نطلب أي تنازلات، الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. ومن بين ما تقترحه طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه مستعد لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثانية، لكن الرئيس الأمريكي رد بالرفض. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم. يعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بيجين. نستمع لعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روهن هوان، يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين. نستمع إليه.
3: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضا من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارجية الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطا للوساطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وكذلك لا توجد الدولة بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، فلذلك الصين مستعدة أيضا للبذل المزيد من الجهود للوساطة. وكذلك الصين أيضا مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين، فالصين أيضا تريد أن تستغل هذه الفرصة لتقريب وجهة النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
2: استمعنا إلى عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، وكان متحدثاً لوهيبة خدش. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران، وعليه فإن بريطانيا ستترأس مع فرنسا غدا اجتماع الوزراء دفاع حوالي 40 دولة بشأن مضيق هرمز. حمص. تتوصل الاستهدافات في جنوب لبنان وسط هدوء نسبي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلانديا قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلاً من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلاً قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. وأعلنت الأمم المتحدة أن 88 مدنياً على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون الثاني يناير ونيسان من العام الحالي، محذرة من أن هذه الضربات تدفع نزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. من الأخبار الدولية المرتبطة بالصحة، مع قرب اكتمال إخلاء السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا، تم تأكيد إصابتين جديدتين بهذا الفيروس. ميسا إسماعيل والتفاصيل.
4: من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة، إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا، هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
2: إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بك في برنامج هوا الأيام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لسارة أوجي وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهاردة في برنامج هوا الأيام هنروح لمبادرة إيجابية وثقافية، هنتكلم عن مشروع جميل جدا، عرض سيأتي إلى باريس علشان يكلمنا عن بيت لحم مع مهندسين وفنانين. هيكون معنا يوسف أناستاس عشان يكلمنا عن العرض ده، عرض اسمه بيت لحم، هيفتح بوابه يوم 16 و17 مايو في البالشافو في باريس وفي لنوي سونور في ليون. هيكلمنا يوسف عن العرض ده. بعد كده هنروح هنفضل في الثقافة، هنروح لفقرة ثقافية ونتعرف على فنان كاتب، فنان تشكيلي وشاعر أيضا، البروفيسور محمد خير الحلبي. هو سوري ولكن مقيم في النمسا، والنهاردة هيكلمنا عن الفن والشعر وكل الحاجات الجميلة اللي بتدينا طاقة إيجابية في حياتنا. كل ده في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: ناس وزياد برجي في برنامج هوى الأيام مونتي كارلو الدولية. وخلينا نروح دلوقتي لمبادرة إيجابية في عالم الثقافة. مبادرة إيجابية في المجال الفني في برنامج هوى الأيام ومع ضيفنا يوسف أناستاس. أهلا وسهلا بيك، مهندس ومؤسس راديو الحارة في بيت لحم، وكان لنا الحظ إن احنا نستضيفك. طبعا أنت وأخوك إلياس كمان أسستوا استوديو AAU أناستاس في 2011، وانتوا جايين لنا هنا في باريس علشان بتقدموا مشروع عرض أداء في باريس لأول مرة يوم 16 و17 مايو. طبعا بيرفورمانس اسمها بيت لحم هتقدموها في بالشافو في باريس وفي ليون نوي سونور في ليون. أهلا وسهلا بيك يوسف، إزايك عامل إيه وحشتنا؟
1: مرحبا، شكرا كثير للعزيمه. وانا تمام، انتوا كيف؟
0: احنا تمام وسعداء ان احنا نسمع اخباركم. دايما في مبادرات ودايما في مشاريع جديده ليك ولاخيك الياس. طبعا انتوا اتولدتوا في البيئه المعماريه لان الاسره كانت كمان في الهندسه، فانتوا اتولدتوا في الوسط ده وكبرتوا فيه. درستوا في باريس بونز شوسي، وبعد كده أطلقتوا الاستوديو الخاص بيكو AAU أناستاس. ياريت تكلمني، وطبعا راديو الحارة، وسبق وحكينا عن راديو الحارة، ياريت تكلمني عن المشروع ده وليه كمان هو مشروع استثنائي خاصة في الفترة اللي احنا عايشينها دي.
1: احنا انا وديانس ما حكيتي عنا مهندسين معماريين، وعندنا استوديو في بيت لحم فلسطين اسمه AAU أناستاس. واحنا اسسنا هذا الاستوديو وبممارسه الهندسه بفلسطين في مميزات خاصه بفلسطين نفسها وخاصه كمان بالعالم، ولكن بفلسطين في خلينا نحكي أشياء خاصة بالاحتلال
0: بالبيئة اللي انتوا عايشين فيها والتاريخ طبعا
1: 100%. فاحنا مع الوقت قررنا انه نغير مفهوم الممارسة الهندسية لتتخطى ما هي الهندسة بشكل تقليدي. فاضطرينا نتعاون مع العالم الثقافي والعالم الفني والعالم الحرفي لننوع مفهوم الهندسة. ومن هذا الإطار مع أصدقاء بال 2020 أسسنا راديو اسمه راديو الحارة اللي هو راديو أونلاين، وفي عندنا مبادرة ثانية اسمها وندر كابينت اللي هي زي مساحة ثقافية موجودة في بيت لحم، وهي مبنية على فكرة الإنتاج، فكرة إنه إحنا فلسطين مش فقط برجي، مش فقط أداء للتوثيق، ولكن كمان مكان بنقدر نسلق منه أو نخترع منه أعمال، سواء كانت ثقافية أو موسيقية أو مادية أو حرفية أو هندسية من فلسطين بتتكلم لغة عالمية معمولة ببيئة ما، مع حرفية ما، مع كل البيئة اللي احنا موجودين فيها، ولكن بتخطى اللغة الثقة المحلية أو بتخطى فكرة الفكرة فكرة العالم عن فلسطين أو فكرة فقط وثائقية عن فلسطين. يا صاحب، من هذا المنطلق في عنا أحد المشاريع اللي هو اسمه بيت لحم اللي هو جاي على باريس 16 مايو، وهو مشروع بيمثل فصل جديد من تعاون طويل المدى مع رئيس جوقة كنيسة المهد في بيت لحم لورنس سمور، وهو رئيس الجوقة من أكثر من 50 سنة. وبسنة 2023 بشهر ديسمبر بوقت مدينة بيت لحم قررت تلغي كل الاحتفالات البلاد رداً على الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، فقمنا بتكليف عمل إلكترو أكوستي جديد، جمع لورنس صنبور من بيت لحم والفنانين من بيروت ساري موسى وعبد قبيسي، وتم بث بيت لحم يوم 24 ديسمبر 2023 على راديو الحارة. بث أي راديو الحارة وعلى أكثر من 20 راديو دوليا. وكان هذا مشروع بعطي مساحة مشتركة سمحت للفنانين يشتغلوا وينتجوا مع بعض بدون ما ينتجوا. وبعد سنة من هيك المشروع لأول مرة تقدم بعرض حي بمهرجان لجسهو في هولندا، وهذا الحدث كان أول لقاء للفنانين مع بعض الثلاث، فكان كتير مهم بالنسبة لنا. وبشهر ديسمبر من 2025 تم العرض الثاني لهذا المشروع في بيروت اند بيوند في لبنان، وهلا ب 16/5 راح يكون العرض الثالث لبيت لحم، ولأول مرة بفرنسا في باريس في البالشافو وفي ليون في الويسونور.
0: طبعا وصلتوا بيت لحم للعالم من خلال التصميمات دي، شغلك وراديو الحارة، بس المشروع ده ليه طابع خاص سياسي اجتماعي إعلامي أيضا، بنيتوه إزاي وإيه اللي خلاكوا تشتغلوا عليه؟
1: بشكل عام بمجلس العجب أو بالوندر كابنت اللي هو هذا المساحة الثقافية في بيت لحم، كثير مهتمين بتعزيم الشخصيات اللي هي مهمة للمجتمع، زي لورنس صنبور مثلا هو بمثل شخصية كتير مهمة للمجتمع. أي حدا في بيت لحم سواء كان مسيحي أو مسلم، لأنه طبعا لورنس صنبور هو من ضمن جوقة كنيسة المهد، ولكن هو شخصية معروفة جدا.
0: نعم.
1: شخصية ثقافية يعني شخصية تربط ما بين التقاليد الثقافية التقليدية خلينا نحكي، وبرضه الشبابية أو لها علاقة بالعهد المعاصر أكثر، فهو شخصية مهمة لربط العالم الثقافي المعاصر بعالم ثقافي موجود بالمجتمع. فبمجلس العجب احنا كثير مهتمين بهذا الموضوع، بهذا كيف ممكن نستعمل الممارسات الثقافية الموجودة بالمجتمع عندنا لنخلق ممارسات ثقافية جديدة بتعني للمجتمع المحلي وبتحكي لغة عالمية. فهي يعني ممكن من خلال مشاريع زي هاي، مشاريع طبعا في الأخير بتصفي سياسية، ولكن سياسية مش بنظرة إجمالية هيك سياسية بطريقة تقليدية، ولكن سياسية بكيف تحكي عن الثقافة، إيش مكان الثقافة ببيئة زي بيئة فلسطينية تحت الاحتلال، إيش هو الحيز أو المساحة اللي ممكن الثقافة تعمل من خلالها فرق في إيش إحنا عم نعيشه، وكيف نقدر نتواصل، وكيف نقدر نخلق تضامن مع غير شعوب أو غير المجتمعات بأماكن أخرى، كيف هذا الإشي ممكن يخلق ممارسة ثقافية جديدة.
0: هي نوع من المقاومة يعني حتى من خلال شغلكم، أنتوا طبعا مهندسين ولكن بتتعاملوا مع الهندسة بطريقة شاملة زي ما حضرتك قلت، بتشملوا الثقافة، المجتمع، التاريخ بالهندسة دي، الديزاين، التصميم والإبداع. ومن خلال الحدث ده مع The Wonder Cabinet وهو مجلس العجب فعلا بتقربوا المسافات. وحب أرجع لمجلس العجب، قد إيه الموضوع ده معجزة كمان أنكم تقربوا وتجيبوا الفنانين دول اللي يمكن كل واحد في العالم بتاعه، كل واحد من مكان مختلف، كمان بتقربوهم بتجيبوهم علشان تقدروا تتكلموا لغة واحدة، وهي نافذة أيضا مفتوحة على العالم. معجزة، بتشتغلوا إزاي علشان تقدروا تحققوا المعجزة دي؟
1: 100% احنا يعني من ضمن شغل الوندر كابنت انه يعني نتخطى هاي الصعوبات اللي هي مرتبطة بالبيئة السياسية الموجودة عندنا، والبيئة السياسية اللي هي نوعا ما بتقنق المجتمع، فبيخلق مساحة مشتركة للتعاون والإنتاج مثلا ما بين لبنان وفلسطين. اللبنانية كتير صعب يجوا على فلسطين، والفلسطينية كتير صعب يروحوا على لبنان، فبيخلق هاي المساحة ممكن نخلق تضامن مبني على فكرة الإنتاج، أو تضامن مبني على فكرة الممارسة الثقافية، وهذا الإشي ممكن يكون مش فقط لمنطقتنا، ولكن ممكن يكون ما بيننا وما بين شعوب تانية في جنوب أمريكا أو بآسيا أو بأي محلات تانية. ومن خلال راديو الحارة هذا الإشي كثير موجود، إنه بالآخر نخلق بيئة للناس اللي هي ممكن تحكي عن بيئتهم الخاصة، كيف هي تترجم إلى بيئة أو إلى موضوع يعني للكل. فبيخلق نوع من تضامن كتير عاطفي، وبنفس الوقت نحكي لغة مشتركة لكل هذول الناس. من هذا المنطلق نقدر نخلق لغة ثقافية جديدة، أو لغة ثقافية تحكي عن مواضيع كتير محلية.
0: بيت لحم في باريس، طبعا العاصمة الفرنسية، مش غريبة عنكم لأنك أنت وإلياس درستوا هنا في فرنسا وتجدون اللغة الفرنسية. ليه كان مهم بالنسبة لكم أن تكونوا حاضرين هنا في فرنسا في أفنيو دي لا ريزيستانس كمان؟ يعني اخترتوا يعني مكان المقاومة وفي مونتخاي في باريس، ليه كان مهم بالنسبة لكم أنه تعرضوا هنا في فرنسا؟
1: صراحة لما قدمنا المشروع في بيروت بيون في مدينة بيروت، كان بشهر 12 من العام الماضي قدمنا المشروع هناك، وكان من ضمن المعزومين أو المدعوين على المهرجان ناس من العالم كله، وما بينهم مسؤولين من مهرجان نوي سونور بليون، مسؤولين من صالة المهابغري في مونتخاي، وتواصلوا معنا على أساس برمج بيت لحم، حفل بيت لحم في فرنسا. فصار في اهتمام للمشروع، وإن شاء الله هاي السنة 2026 آخر السنة رح يطلع ألبوم لمشروع بيت لحم وكتاب. الكتاب له خاص بكل بيئة خلق هذا المشروع، وكيف صار وين راح وتاريخه وتاريخ لورنس كمان، وممارسة الغناء هذا من وين وكيف، وله خاص بمثلا دير مارسابا اللي هو موجود في محيط منطقة بيت لحم، وكيف إنه خص هذا الدير في أقلنا الدمشقي اللي هو موجود كان بسوريا، وليش أجا على دير مارسابا، وكل هذول الأنظمة اللي بتتقطع البلدان بشكل يعني. هاي الفكرة إنه الإشي المحلي كمان إنه ربط بأشياء إقليمية وعالمية. المشروع هذا عشان ذيك جاي على فرنسا، وآخر السنة رح يكون كمان مرة بهولندا، وإن شاء الله لقدام بنلف فيه بأماكن أخرى.
0: مستنيين ايه من العرض ده؟ متهيألي كمان العرض بيعيش مع لقائه مع الناس، لان هو عرض حي. مستنيين ايه من التفاعل هنا في فرنسا في اوروبا؟
1: صراحة احنا يعني بمجلس العجب دائما يعني دائما ما بنتأمل انه الناس، او ما بنحب انه نجبر الناس تتأمل
0: ما بتفرضوش عليهم حاجة،
1: ما بنفرض حاجة، ولكن ممكن إنه نتأمل إنه كل حدا موجود يعني له بيت لحم، مشروع بيت لحم يعني له إشي من خلال بيئته الخاصة، وهيك بنكون كسبنا إشي، لأنه بنكون سجلنا بخيال كل واحد موجود إشي مختلف عن بيت لحم، وإشي بهمه بشكل خاص، بهمه بشكل خاص بالعلاقة لبيئته، بالعلاقة لثقافته، بالعلاقة لحل اللي هو جاي منه. كيف بيت لحم ممكن أهم إشي بالنسبة لنا الحق للخيال، أو الحق إنه كل واحد يقدر يتخيل أشياء ممكن ما تكون وثائقية، تبعد من الوثائقي، ولكن نسجل بخيال كل واحد إيش ممكن بيت لحم تكون، وكل واحد يكون له خيال مختلف عن إيش بيت لحم، وعن وكيف إحنا بنقدر نخلق هذا الحق للخيال.
0: طبعا في الإذاعة الموضوع ده صعب لأن ما فيش صورة، ما فيش فيديو، بس هطلب منك أنك تدخلنا في أجواء العرض ده بيت لحم. الأفيش قوي وعميق جدا، هي قصة مؤلمة وصعبة، إزاي ممكن تدخلنا في أجواء بيت لحم؟ عرض بيت لحم،
1: أجواء بيت لحم، المشروع كان اسمه بال 2023 عيد الميلاد بالقداد.
0: نعم.
1: وهو كان مشروع له خاص ب بإلغاء كل شيء له علاقة بعيد الميلاد في بيت لحم.
0: نعم. أي احتفالات يعني حضرتك قصدك، مش كده؟
1: احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، أي احتفالات. فالمشروع هذا بيجمع دار السمون، وبيجمع عبد قبيسي اللي هو عازف البزق، وساري موسى عازف بزق أيضا، ولكن كمان إلكترونيات.
0: نعم. ومكرم
1: أبو الحسن الدبل بيس. والبوستر اللي شفتوه اللي هو عمل حاتم الإمام اللي هو فنان من بيروت، وهذا العمل بيتلحن هو خاص جدا، خاص جدا من عدة نواحي، لأنه هو ما بيشبه عرض تاني، أو ما بيشبه جماليات غيره، لأن هو بيجمع عالمين اللي هم عادة ما بيشتغلوا مع بعض،
0: ما بيتجمعوش أبدا.
1: 100%. فهو من الناحية هاي هو شوي بربط ما بين عالمين، وعشان بربط العالمين، عشان إشي مش بطبيعتنا إنه نستمع على هيك جماليات، فهو بيخلق شعور جديدة، بيخلق شعور جديدة من خلال هذا الشعور. فهو المشروع بتلحم تقريبا 45 دقيقة، كتير قوي من ناحية شعور، من ناحية سمع.
0: طبعا شوقتنا وخلتنا حابين نشوف العرض. انتوا هتبقوا موجودين في باريس، نتأمل انكم تيجوا تزورونا هنا في مونت كارلو الدولية. دايما بكون سعيدة ما بسمع عنكم يوسف والياس، ودايما مشاريع، كل مشروع احلى من التاني، وهادف مشاريعكم دايما هادفة. فشكرا جزيلا ليك، تحياتي طبعا لكل الفنانين اللي معاكم، واحنا خلاص مستنيينكم هنا في باريس. شكرا. وفي استوديوهات مونت كارلو الدولية.
1: شكرا لك، شكرا كثير،
0: شكرا جزيلا، مرسي جدا.